0: ونهاية رجل شجاع والدروب الضيقة وليالي الشرق والقناع ودمشق يا بسمة الحزن،
1: كما كان من نجوم مسلسل مقالب غوار في عام 1967 وحمام الهنا في عام 1968 وواد المسك في عام 1982 والحشاش في 1991.
0: لعب دور البطولة في أيام شامية في عام 1992 والطير في عام 1998 ورقصة الحبارة في عام 2001 وصراع الزمن في عام 2002 ومرزوق على جميع الجبهات وليالي الصالحية في 2011.
1: كان رفيق سبيعي من أبطال أهل الراية وأولاد القيمرية وطالع الفضة.
0: وفي 2012 ظهر في طاحون الشر، وظهر في قمر الشام في 2013، وبنت الشهبندر في 2015.
1: كذلك ظهر نجمنا كضيف شرف في بقعة ضوء والحصرم الشامي.
0: منح السبيعي العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها
1: أول وسام ناله في حياته نوط الفداء الذي منحته إياه منظمة التحرير الفلسطينية في عام تأسيسها 1964،
0: ومنحه الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.
1: منحه الحزب السوري القومي الاجتماعي وسام الصداقة في شهر أيلول من عام 2014.
0: من أقوال رفيق سبيعي:
1: الفنان لا يقتنع بعطائه مهما قدم من أعمال مهمة، إذ يبقى هناك طموح لأن يبدأ من جديد. أصدقائنا، ويبقى نجم رفيق سبيعي ساطعا لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية،
0: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
0: والمخرج حمد بن عامر الوردي.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان في محطتنا السابقة، وقفنا عند ميزان الوقت وعرفنا أن الوقت لا يخزن بل يعاش، واليوم نقف عند ميزان قد يكون الأصعب في الضبط، لأنه يسكن بداخلنا ويتحرك أحيانا قبل أن نلتفت إليه. نقف عند ميزان المشاعر. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر آخر مرة قلت فيها كلاما ثم تمنيت لو لم تقله، أو اتخذت قرارا في لحظة ثم ندمت عليه بعدها، أو تصرفت بطريقة ثم تساءلت لماذا فعلت هذا؟ في أغلب الأحيان الجواب واحد، كانت المشاعر تقود وليس العقل. إذن المشاعر نعمة من الله. الفرح نعمة، والحزن نعمة، والغضب نعمة، والخوف نعمة. نعم، حتى الغضب والخوف نعمة، لأن الغضب ينبهك حين تنتهك حقوقك، والخوف يحميك حين يقترب الخطر، والحزن يعمق إنسانيتك ويرقق قلبك. المشكلة ليست في المشاعر بل في الانقياد لها دون وعي، فحين يتحول الغضب إلى كلام لا يرد، وحين يتحول الخوف إلى شلل يمنعك من الحياة، وحين يتحول الحزن إلى يأس يسرق منك الأمل، هنا يختل الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشديد من لا يغضب، بل قال الشديد من يملك نفسه حين يغضب. فالقضية ليست أن تلغي مشاعرك، بل أن تقودها ولا تنقاد لها، وهذا هو الاتزان الانفعالي. وللمشاعر طبيعة مهمة يجب أن نفهمها جميعا. المشاعر رسائل وليست أوامر. حين تشعر بالغضب فهو يقول لك هناك شيء لم يعجبك، وحين تشعر بالقلق فهو يقول لك هناك شيء تحتاج إلى الاستعداد له، وحين تشعر بالحزن وهو يقول لك هناك شيء كان يعني لك الكثير. استمع للرسالة، لكن لا تدع الرسالة تتحكم في القرار. وأعداء الاتزان الانفعالي ثلاثة. الأول الإنكار، حين يقول الإنسان أنا لا أغضب، أنا لا أخاف، أنا بخير، وهو ليس بخير. الإنكار لا ينهي المشاعر بل يدفنها حتى تنفجر في لحظة لا يتوقعها. والثاني الانجراف، حين ينقاد الإنسان لمشاعره دون أي تفكير، فتصبح الانفعالات هي التي تصنع القرارات وترسم العلاقات. الثالث القمع، حين يحاول الإنسان إخماد مشاعره بالقوة فيتظاهر بالهدوء وهو في الداخل يغلي. والحل ليس في واحد من هذه الثلاثة، بل في الوعي والتعامل، أن ترى مشاعرك وتفهم رسالتها ثم تختار كيف تتصرف. وأجمل ما علمنا إياه الإسلام في هذا الباب، أن العبادة نفسها تعلم الإنسان ضبط المشاعر، الصلاة تعلمك الهدوء وسط الضجيج، والصوم يعلمك أن تملك نفسك حين تدعوك، والصبر ليس كظم المشاعر بل هو إدارتها بحكمة. يقول الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكظم لا يغني الإنكار تماما، بل يعني أن تملك زمام نفسك حين يريد الغيظ أن يأخذ منك. فكر في مشاعرك هذه الأيام، أي مشاعر تتكرر معك أكثر من غيرها؟ قلق، غضب، إرهاق، حزن لا تعرف سببه؟ لا تهرب من الإجابة، فقط اسأل نفسك بهدوء، ما الرسالة التي تحاول هذه المشاعر إيصالها إلي؟ وهل استمعت إليها؟ أم أنك كنت مشغولا بإسكاتها؟ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب أو بانفعال شديد لا تتصرف فورا، أجل ردك 5 دقائق، فقط 5 دقائق، أخرج من المكان أو اشرب ماء أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو توضأ، وبعد الدقائق 5 ستجد أن الرد تغير تماما، أو أنك أدركت أنه لا يستحق ردا أصلا. 5 دقائق قد تحفظ علاقة وتوفر ندما. وتذكر دائما، ليس المهم ما تشعر به، بل كيف تتعامل مع ما تشعر به؟ بعد أن عرفنا كيف ندير مشاعرنا، يأتي سؤال أعمق: ما الذي يقود المشاعر في الأصل؟ وما الذي يجعل إنسانا يرى الأزمة فرصة وآخر يرى في الفرصة أزمة؟ الجواب في كلمة واحدة هو التفكير، وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة ميزان التفكير. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما بانوراما
1: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد. في هذا اللقاء الماتع سوف نستضيف الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السلماني، وكيل أوقاف عقر نزوى. هذا الوقف الذي تميز في السنوات الأخيرة بأنه أعاد الحياة إلى حارة عقر نزوى، وأصبحت يضرب بها المثل في كيف أن للوقف أن يعيد الحياة إلى تلك القرية، وكيف للأوقاف المندثرة أن ترجع حية ولو بعد حين. يسرنا اللقاء بالفاضل سليمان السليماني لنتحدث عن هذه الأوقاف في بضع حلقات بإذن الله. وقبل أن نبدأ نحب أن نشكر الأستاذ سليمان على حضوره لهذا اللقاء، ونطلب منه في البداية أن يقدم تعريفا بسيطا عن هذه الأوقاف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ سعيد، بارك الله فيكم. محدثكم سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوى، وهي تتمثل في مجموعة من الأوقاف المرتبطة بحارة العقر في نزوى، أهمها أوقاف مسجد مزارعة، وهو واحد من أهم المساجد الأثرية القديمة اللي يصل عمره لأكثر من 1100 سنة، وأوقاف سور العقر، وهو سور أيضا يصل عمره إلى حوالي 1200 سنة، نأتي لاحقا إن شاء الله في تعريفاتها. الوقف الثالث هو وقف مدارس العقر، وهي عبارة عن 5 مدارس موزعة داخل هذه الحارة، وكذلك أوقاف الحارة، الحارة أيضا في الداخل كلها حارة العقر لها وقف، ثم مقسمة داخليا كل حارة صغيرة لها وقفها الخاص. أيضا لما ذكرنا أوقاف مسجد مزارعة، بحكم أن مسجد مزارعة من المساجد الغنية بالأصول، فهناك عدد كبير جدا من المساجد أيضا القديمة اللي ما لها أوقاف أو أوقاف بسيطة فقط تتبع، لذلك أوقاف مسجد مزارعة في تسميتها وتوابع، أي توابع من المساجد القديمة.
0: جميل جميل جميل. يعني كم أصل وقفي يحتوي عليه هذه الأوقاف؟
1: إحنا اللي في يدنا من الأوقاف المسؤولين عنها تقريبا ما يقارب 180 أصل وقفي
0: ما شاء الله،
1: وأغلبها هي عبارة عن أراضي، وتشكل أراضي ما يقارب 150، باقي الأصول هي عبارة عن آثار مياه، ثم أعداد كبيرة من النخيل المتوزعة في مختلف الولاية.
0: هل هي أراضي بيضاء أم أراضي فيها أصول زراعية أم عقارية؟
1: الأصل كانت هذه الأراضي كلها زراعية بنسبة تقريبا 100%، ولكن الآن تغير استخدامها، أصبح هناك أراضي في استخدام سياحي وصناعي وتجاري وسكني، ولذلك العائد تغير بشكل مضاعف، لأنه بعض الأراضي كانت أصبحت استغلالها غير مناسب أن تبقى زراعي، وما فقط غير مناسب، أصلا لا يمكن أن تبقى زراعي لأنه أصبحت ما تستفيد من مياه أفلاق مثلا. أيضا موقعها أصبح استثنائي يمر على شوارع عامة، فطالبنا بتحويلها وحولت إلى الاستخدامات اللي ذكرنا. ثم احنا غيرنا طريقة أصلا أيضا تأجير هذه الأراضي، كان النظام السائد سابقا أنها تؤجر بنظام الأجار السنوي، الآن اللي نشتغل عليه احنا ما نعرضها أبدا بهذا النظام، احنا نعرضها بنظام الاستثمار 25 سنة، ولازم يعني تقدم انت كشخص يريد يستثمر ما هو المشروع اللي راح تقيمه. ثم هناك شروط لازم تلتزم فيها احنا نقدمها، لان احنا اللي نريده من هذا ان يكون اول شيء الارض تعمر. طبيعي جدا انه شخص يستأجر لمدة سنة يتجدد كل سنة ما راح يعمر اصلا الارض، ما راح يبذل مبلغ كبير فيها، لكن لما تقول له 25 سنة كم من الناس اللي عندهم فكر لمشاريع او يريدوا يتوسعوا في مشاريعهم الحقيقية ويبحثوا عن أراضي، فهذه الآن فسحة وفرصة مناسبة لهم. ففي اللي استخدمناه في يعني في أرض محطة بترول، في موقع يخدم المجتمع، وهذه مثلا لما نضرب فيها المثل الآن لا يستفيد الوقف خاصة منها، هي وقف لأربعة مساجد، لكن المجتمع اللي يقطن في هذه المنطقة أيضا يستفيد. فالوقف الآن لا يفيد فقط ما أوقف لأجله، بل يفيد المنطقة اللي هو موجود فيها.
0: جميل جميل جميل. هذه الأوقاف ذكرت أنها 180 أصل وأغلبها أراضي.
1: نعم.
0: هل هي كلها تدور حول الاستثمار طويل الأجل، ولا هناك شيء بعض الأوقاف قمتم بأنفسكم بإحيائها وإعادة مثلا تأجيرها؟
1: نعم، طبعا احنا عملنا دراسة أول ما بدأنا، الأراضي اللي مزروعة فعلا ومستفادة منها زراعيا يكاد حتى اللي هي عائدها السنوي بسيط ما رفعنا، وتركنا المستفيد منها على ما هو، لأنه هو يستفيد منها والمجتمع يستفيد مما يزرع فيها. أيضا هي لا زالت محافظة على بقاء الفلق، أن يستفاد من الفلق وواحة خضراء وما إلى ذلك. فإحنا اللي غيرناه فقط في الأراضي اللي هي ننظر أنه لها عائد الأصل كبير مفروض يكون موقعها استثنائي، وكانت إما مستخدمة كمخزن أو متروكة بدون استخدام، أو حتى استخدام زراعي لكنه ما مؤدي أساسا فائدة لا للمستأجر المستفيد ولا للمجتمع. فهذه الأراضي اللي غيرناها.
0: جميل جميل جميل. مع انتصاف هذه الحلقة نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: نكرر الترحيب بالأستاذ سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وحديث شائق ماتع حول هذه الأوقاف. نكمل هذا الحوار وهذا النقاش لنتحدث عن النقلة النوعية. ما السبب في هذه النقلة النوعية خلال السنوات الماضية من أوقاف مندثرة متفرقة بأيدي وكلاء متعددين وأحيانا متشاكسين؟ ما السبب الذي جمع أهل النزوة إلى أن يعيدوا إحياء هذه الأوقاف ويجعلوا من أنفسهم حقيقة نموذج يحتذى؟
1: شكرا لك. طبعا الإجابة عن هذا السؤال بحكم أنه سؤال واسع أوسع بكثير، يعني هذا يحتاج إلى حلقة طويلة، لكن أنا عسى أنه تسعفني الكلمات واختصر حتى أيضا يستفيد المستمع. أول شيء، إحنا لما نتحدث عن الأوقاف اللي هي لحارة العقر في نزوة، فإحنا نتحدث عن منطقة كانت مركز للحكم في عمان، فالأوقاف متعددة هناك في مسمياتها. يعني أنا لما أقول أوقاف مسجد مزارعة، هي هناك أوقاف لعمار المسجد، وهناك لجماعة المسجد، وهناك للفطرة، وهناك للسحور والغلس وما إلى ذلك، فتنفع المجتمع بالكامل. أيضا لما ننظر أنه هذه كانت جزء منها للمتعلمين، بحكم كان من أراد أن يتعلم يروح إلى هذه المساجد التي تعتبر كجامعات ويتعلم فيها، مكفول في كل مصاريفه. بحكم تغير الزمان صار هناك نوع من الإهمال، لا نقول متعمد، ولكن أيضا ربما كان يحتاج إلى تحديث. بدأنا بخطة، أول شيء كثير من هذه الأراضي كانت بدون سند ملكية، مسحناها بالكامل، ثم بدأنا يعني استغلال الأراضي اللي هي فعلا تصنع كانت فائدة أكبر، فمنها أرض كانت بمساحة ممتازة واستراتيجية، طلبنا بتغيير استخدامها إلى تجاري، وتحول العائد منها من حوالي تقريبا 4000 ريال سنويا إلى ما يزيد عن 70000 ريال سنويا. هناك أيضا يعني لما تأتي هذا مقسم فيه لمسجد لسور لحارة، فإحنا كنا نشتغل لكلها هذه الأوقاف كذلك، من غير أن إحنا طورنا في عمليات أنه يكون هناك العائد أيضا كبير، كان استخدام الوقف حولناه لاستخدام أمثل لهذا الزمان. فمثلا كانت في مدارس قديمة داخل الحارة لا يمكن استخدامها الآن كمدرسة بالمساحة الحالية، أخذنا بيوت مجاورة ووسعناها، أصبحت الحين مثلا مدرسة يتعلم فيها كبار السن بعدد تقريبا يمكن يصل إلى 50 امرأة
0: ما شاء الله،
1: وفي معلمين.
0: جميل.
1: كذلك استثمار المسجد ووقفه بأن يكون أيضا كما كان سابقا مدرسة علمية فيها محاضرات، استخدام الحارة وهي النقلة اللي أيضا يمكن تحتاج إلى وقت طويل للحديث. الحارة كان لها وقف خاص، وهذا الوقف في الأصل للمستفيدين من أو للساكنين في هذه الحارة، فاللي عملناه من عمليات إصلاح خلق سمعة جدا قوية للوقف للحارة، استفاد الأهالي بشكل كبير. أنت لما تفيد المجتمع أنت بلغت ووصلت الرسالة الحقيقية للوقف، طبيعي أن يعود المجتمع إلى أن يوقف لأجل هذا الوقف ويدعمه، لأنه وجد هناك استفادة سواء في توظيف أولاده، في إصلاح الطرق المودية إلى بيوتهم، في إصلاح الأفلاق وسواقيها، وقس على ذلك في مختلف الجوانب. ثم إحياءك لمعلم مهم وهو سور العقر، هذا السور يعني هو من المعالم المهمة الأثرية القديمة في عمان، أغلب الشواهد التاريخية أنه بني في عهد الإمام السلط بن مالك الخاروصي، ثم جدد بناءه الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي لمدة 7 سنوات بعد أن بنى قلعة نزوة، وقبل من حوالي 70 سنة أهمل إلى الآن. الآن إحنا أعدنا هذا المعلم وكان عائده صفر، الحين في عائد كبير كبير جدا يساعد هذا العائد طبعا في استكمال أعمال ترميمه. ضف إلى ذلك ما فقط العائد، أنت المعلم المهم اللي خلقته لعمان كإضافة سياحية سواء للعمانيين وغير العمانيين، الثقافة اللي أحييتها كون أنه العقر مركز للعلم، فكلها كانت فيها علماء وأئمة وكتب خرجت منها، مؤلفات وفيها مساجد ومدارس، فأنت أحييت هذا الإرث أيضا القديم والمهم. أنا حاول أني ما أسترسل، لأنه يعني حارة العقر ليست الآن مجرد حارة منطقة سياحية، وإنما هي مقصد ثقافي، من أراد أن يبحث في التاريخ يصل لحارة العقر، من أراد في مختلف جوانب الحياة يقصد حارة العقر.
0: هو حقيقة حارة العقر أصبحت يعني مثل ما ذكرت، هي مركز ثقافي تاريخي لعمان، يكاد لا يوجد زائر يزور عمان إلا يكون في قمة أولوياتي أو في خطة زيارة لعمان أن يزور نزوة وخاصة حارة العقب. معي سؤال، ذكرت يعني أن هنالك أوقاف متعددة متنوعة، ومنها مثلا أوقاف الطعام السحور والفطور، وأوقاف يوم عرفة وغيرها من الأوقاف. هذه الأوقاف وما شابهها التي أصبحت ربما يعني اختلفت حاجة الناس لها، لم تكن ليست بتلك الحاجة السابقة، كيف تعاملتم معها؟
1: طبعا أو في السابق يعني ما شاء الله الأجداد ما تركوا شيء من منافع الحياة إلا وأوقفوا له،
0: صحيح،
1: لدرجة أنه حتى العصا اللي يتكئ عليه كبار السن له أوقافه، وخاصة الأشياء اللي كانت تعين على الحياة يعني تضمن الحياة للناس. وهذا ما يؤكد أنه سابقا المجتمع يعيش بالوقف أصلا ويعيش على الوقف، حتى الحكومات تعيش على الوقف متمثل في بيت المال، وباقي إلى الآن عندنا اللي هي أعمارها أكثر من 1000 سنة يعني أوقاف، بقاها إلى اليوم يدل على أنه خلال فترات المتعاقبة كان يغير في استخدامها، وهناك حتى فتاوي من العلماء
0: أحيانا بسبب حاجة المجتمع يعني.
1: نعم، فمثلا في وقت الحروب كانت تستخدم بعض الأوقاف سابقا، وجدنا فتاوي في عانة الحروب، حدوث أمراض مثلا يستعان أيضا وما إلى ذلك. في الوقت اللي احنا الآن والتغير الحاصل في فترة يعني قصيرة تعتبر يعني 50 سنة مثلا فترة قصيرة جدا، هناك أوقاف أنا متأسف أقول أنه بعضها اختفى ليس بذهاب الأصل، ولكن ربما تحول بدون علمه بسبب أن أحيانا يكون نفس الوكيل لعدة أوقاف، فلما يتوفى ما يكون تم توثيق. فإحنا نعرف من بعض كبار السن أنه هناك وقف مثلا لعابر سبيل ويتبع مسجد مزارعة، الآن إحنا ما نعرف هذا أي أرض أو أي أصل اللي هي أوقفت لهذا، مع معرفة أنه الأصل موجود لكن ربما غير لعمار المسجد. لكن أعطي أمثلة لبعض ما ذكرت، مثلا أوقاف حارة العقر أو الحارة، هو مسمى وقف الحارة. وقف الحارة كان يصرف سابقا للي ساكنين في هذه المنازل، الآن تقريبا 95% من ملاك المنازل ما ساكنين فيها، ساكنين في الخارج، لكن باقي أصل سند أو البيت ملك لهم. فاستحدث بدل لا تروح وتعرف كم اللي ساكن في هذا البيت سابقا وتعطيه وقفه، تعطيه لمالك البيت والورثة المباشرين، هي كحاركة إصلاح للحارة استخدم لصيانة الحارة بالكامل.
0: جميل جميل. عموما هو الحديث حقيقة يعني لا يمل معكم، وأنا أعد المستمعين بحلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن أوقاف عقر نزوة. نصل الآن لنهاية هذه الحلقة ونواصل معكم إن شاء الله في حلقة قادمة، شاكرين لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا،

اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: الحمود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
5: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
4: لها قصة وحكاية،
5: نضعها هنا تحت المجهر
4: لنبين أصلها
5: وجذورها
4: وتاريخها. أصل الأشياء.
6: أصل الأشياء.
4: من إعداد عمر برادعي،
5: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
4: إخراج مريم الكواري.
7: أصل الأشياء.

0: غسالة الأطباق من الرفاهية إلى الضرورة.
1: هل فكرت يوماً ما القصة وراء اختراع غسالة الأطباق؟
0: هنا يصح المثل الفرنسي الشهير: فتش عن المرأة.
1: صحيح أن أول اختراع لغسالة الأطباق يعود إلى عام 1850، عندما نال المخترع الأمريكي جويل هوتون براءة اختراع لجهاز خشبي يعمل يدوياً لاستخدام عجلة دوارة لرش الماء على الأطباق، لكنه كان بطيئاً وغير عملي، ما جعله يختفي بسرعة.
0: لكن عام 1886 شهد الثورة الحقيقية على يد سيدة أمريكية تدعى جوزيفين كوكرن، والتي لم تكن مهندسة أو عالمة أو مخترعة، بل كانت سيدة من الطبقة الثرية من ولاية إلينوي، سئمت من رؤية الخدم يكسرون أطباقها الصينية الفاخرة أثناء الغسل اليدوي، فقالت عبارتها الشهيرة: إذا لم يخترع أحد غسالة أطباق فسأقوم بذلك بنفسي.
1: وبمساعدة مهندس يدعى جورج باترسون، صممت جوزيفين جهازاً يدار يدوياً بعجلة ومضخة مياه ينظف الأطباق عبر رشاشات مياه عالية الضغط، لتنال براءة اختراع يوم 28 من ديسمبر 1886.
0: ذاع صيت الآلة الجديدة، لتتفاجأ السيدة بتلقي طلبات من فنادق ومطاعم الولاية وليس المنازل، لكون الغسالة كبيرة ومكلفة، ما شجعها لعرض اختراعها في معرض شيكاغو العالمي عام 1893، حيث حصلت على الميدالية الأولى لأفضل تصميم ميكانيكي.
1: لكن استخدام غسالة الأطباق في المنازل لم يصبح شائعاً إلا بعد عام 1940، عندما أطلقت شركة ميل الألمانية وشركة كيتشن إيد الأمريكية أول غسالة أطباق منزلية بمضخة كهربائية بتصميم أصغر وأكثر كفاءة تناسب الأسر العادية.
0: ومع ظهور المحركات الكهربائية في الخمسينيات، أصبحت غسالات الأطباق أوتوماتيكية بالكامل، ما جعلها أسهل وأسرع، لتقوم شركة جنرال إلكتريك عام 1960 بابتكار أول غسالة أطباق مدمجة تناسب تصميم المطابخ الحديثة، وأضيف نظام التجفيف بالهواء الساخن لتصبح الغسالة أكثر شمولية.
1: واليوم تستخدم الغسالات في معظم المنازل حول العالم، وكل ذلك بدأ بفكرة امرأة أرادت حماية أطباقها.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أشرقي أيتها الشمس على الوطن الذي يسابقك إلى النور، أشرقي على الناس الذين يهتدون بك لبناء الوطن. اسكبي أضواءك كشلالات مياه تنحدر من الجبال لتسقي الأرض، وعلقي على قممك راية بلادنا عالية خفاقة، وأسعدينا جميعا بأحلى صباح، صباح الخير من العوالي.

تخرج الشمس من جبل سوني، وهو الاسم الذي تسمت به العوابي قديما، مالئة الأفق بهاء وعازفة ألحان أغنياتها على السهول والتلال. العوابي ترفع كل صباح على مدخلها الكتاب والمحبرة والقلم، وهذا شعارها الذي يشير لمكانتها العلمية. سماها اليعاربة العوابي لبساتينها الخضراء المقسمة كعواب الصباح، تستند العصافير على سلالات قمحها المزروعة بحرية على طينها الخصب، وتتنقل الفراشات برشاقتها بين زهور ليمونها ورمانها، كما تتنقل النحلات وهي تجمع الرحيق من عوابيها المملوءة بالزهور المتفتحة باتجاه الشروق. وعلى مسافة 30 كيلومترا ستسير الشمس مصبحة على وادي بني خروص، ترتاح تارة على الصخور وتارة على مسطحات الماء المتدفق طوال العام. على ضفاف الوادي وبفضل التربة الخصبة وتوفر المياه من الأفلاج والعيون، يكشف الصباح عن زراعة أشجار النخيل، المانجو، الليمون، البرتقال. أما في قراه المرتفعة الشبيهة بالجبل الأخضر فتتباهى المدرجات الجبلية بأشجار الرمان، العنب، التين والمشمش.

وحين تبدأ الشمس في الدوران تميل إلى الطبيعة الأخاذة في قرية العليا المتاخمة للجبل الأخضر والحاملة لذات نسائمه الباردة ومزارع مدرجاته الجبلية، والتي تجود بالفواكه كالعنب والرمان والمانجو، إلى جانب الجداول المائية والبرك الغيلية. في العوابي أجمل صباح يمكن أن تتخيله ستراه أمامك. تصور صباحا مشرقا عليك وأنت في كور الغابة أو في وادي ستان، وأنت على الماء تتساقط شلالات المياه الصافية من أعلى الجبل، وأنت غاطس في بحيراتها العميقة. وإذا كنت صاحب طاقة وتحب القفز والمغامرة، قف أعلى الجبل عند نقطة انحدار الشلالات وتأمل انعكاس الشروق على هذه المياه، ثم اقفز إلى أحضان البركة العميقة لتشعر بسعادة الصباح وبروعة الحياة.

0: قرية حلحل المعلقة فوق السحاب على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر، واحة مخفية مبنية من الطين والحجارة الصلبة، عمرها حوالي 500 سنة، يحنو عليها الجبل الأخضر لقربها من ذات مناخ معتدل صيفا وبارد جدا في الشتاء. من مزارعها تخرج المواسم للرمان والليمون والسفرجل والخوخ والمشمش والتين والعنب. يحبها عاشق المغامرات والمشي الجبلي لاستكشاف المنازل القديمة والمشي بين المدرجات الزراعية والأفلاج المنحوتة في الصخر. وادي بني خروص عبارة عن متحف جيولوجي مفتوح، حيث تظهر على جدرانه الصخرية الشاهقة طبقات وفوالق أثرية تدرسها الوفود العلمية لمعرفة تاريخ تشكل القشرة الأرضية. وحين تسير وأنت تنظر للكهوف والحجارة والجبال، ستكتشف حتما كتابات قديمة تؤرخ لحقب وأحداث. وإذا اقتربت أكثر ستشعر بهيبة التاريخ وأنت تقف على حصنها الشاهق المهيب وعلى مساجدها المبنية منذ حوالي 400 سنة، ناهيك عن البيوت الحجرية والأثرية التي تنتشر في حاراتها القديمة ببيوت هندسية مستوحاة من الفن الإسلامي القديم مثل بيت الصاروج وبيت العوابي. العوابي لوحة ذات ألوان متنوعة ومشرقة، ففي الجبال تتوزع ألوان البرد والثمار، وعلى السهول تهب ألوان الرياح والمزارع الغناء، وعلى الأودية تنمو ألوان غامقة وصافية تعطي اللوحة الكبرى جمالا لا يشبه أي جمال آخر. إنها لوحة عمان. سقى الله ستالا والغيوث هوامل، وأسقى ديارا حفها النخل والشجر. صباح الخير من العوابي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. المبعوث الأممي الخاص إلى صنعاء يحذر من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة وسط تراجع فرص السلام. المزارعين الفلسطينيين. الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة بلدات في جنوب لبنان، ويعلن عن مقتل ضابط وإصابة 5 من جنوده. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. فوز القاضي نافي بلاي بجائزة نوبل السلام لعام 2026 تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية. معرض أكتوبر العماني. سلطنة عمان تتصدر إقليميا في المؤشر العالمي للتنمية البريدية للعام الثاني على التوالي. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

عينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

بركات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

سياحي جن العسل سياحي يهزم بلي سلاحي لا خنجر لا رماحي

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والصحة والسعادة، ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم في صباح يوم السبت 28 من ربيع الآخر عام 1448 هجرية، الموافق العاشر من أكتوبر عام 2026 ميلادية. صباحاتكم مليئة بالخير والطاعة، اللهم اجعل هذا اليوم لنا فيه خير، واجعل هذا الصباح لنا فيه خير. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة. صباح الخير يجمعنا فيكم مستمعينا على المودة، صباح نتواصل فيه معاكم، ونتمنى لكم يوم هادي جميل رائع تحققوا فيه نجاحات كبيرة، وأيضا يكون يوم مليء بالهمة والفرحة والبسمة والأمل. نسعد في لقاكم في صباح الياسمين، ونسعد أيضا بتواصلكم معنا وإرسالكم لرسائلكم الصباحية ومشاركتكم أيضا لنا في مواضيع حلقة اليوم. رقم التواصل معنا هو 24-698-151 عبر الهاتف، من جديد 24-698-151. أما للتواصل عبر الواتساب فرقمنا هو 72-442-009، اللي ما لحق على الرقم هو 72-442-009. تقدروا كذلك مستمعينا تتواصلوا معنا من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، وبرنامج صباح الياسمين ياخذكم في كل أسبوع في جولة صباحية متنوعة تسلط الضوء على الأخبار والفعاليات، وأيضا نتواصل معاكم أيها الأحبة حتى تمام العاشرة صباحا وعلى الهواء مباشرة. معاكم في إعداد وتقديم برنامج صباح الياسمين جنان بنت مهدي العيسى، وفي الإخراج ملاذ بن طالب اليوسفي.

حياكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بكل من يتابعنا، كل من انضم إلينا، يا هلا ومرحبا فيكم. وذكركم بأرقام التواصل معنا عبر الهاتف 211-69-880 وللتواصل عبر الواتساب على 72-442-009. واللي حاليا في الطريق نتمنى لكم دروب آمنة وإن شاء الله توصل ولوجهاتكم بسلام وطمأنينة بإذن الله تعالى. واللي يسمعنا سواء كان في العمل، في المنزل، في رحلة معينة، يا هلا ومرحبا بالجميع. رح ننتقل إلى أبرز العناوين المدرجة في صحفتنا اليوم السبت 28 من ربيع الآخر عام 1448 هجرية، الموافق 10 من أكتوبر عام 2026 ميلادية. من أبرز العناوين المدرجة في صحيفة عمان اليوم، سلطنة عمان تحصد المركز الأول إقليميا في مؤشر التنمية البريدية. وفي صفحات عمان اليوم كذلك، تعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان ونيبال. عمان تعزز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وتكثيف التوعية من عناوين صحفتنا المحلية. قارئون ينفذون محاضرة حول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بصحم. دراسة كتبتها عهود الجيلاني، جودة النوم ومرونة العمل تحدان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في عمان اليوم، حوار لنورة العبري تقول فيه دعوات لبناء نمط حياة متوازن للأطفال وتقنين الشاشات وتفعيل الإشراف الأسري. من العناوين المحلية، أوقاف الداخلية توظف مخرجات مختبر الأفكار لتطوير الاستثمار الوقفي. فعالية بالحمرة ترسخ قيم السمت العماني في نفوس الأجيال. تكريم أكثر من 100 طالب وطالبة في الحفل السنوي السادس لأوائل حي المعرفة بالخوض. ومن العناوين، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم تنظم ملتقى الأنشطة الطلابية. في عناوين صحافتنا المحلية، برنامج توعوي لصون الموائل الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية. وإلى العناوين الاقتصادية، وفيها للعام الثاني على التوالي سلطنة عمان تتصدر مؤشر التنمية البريدية. الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية. خام عمان عند 108 دولارات. النفط يتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن المحادثات مع إيران. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 233 نقطة، وتداول وقيمة التداول تتجاوز 417 مليون ريال. في العناوين الاقتصادية، التقنيات المالية استراتيجية طموحة تعزز جاهزية سلطنة عمان للاقتصاد قائم على التنافسية والابتكار، في تقرير كتبته أمل رجب. وفي العناوين أيضا الاقتصادية، مكتب مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المعالجات التجارية صمام أمان الاقتصادات الخليجية وتدعم تنافسية الصناعة واستدامتها. ومن العناوين الاقتصادية ننتقل إلى أبرز العناوين الرياضية في صحيفة عمان، وفيها لقاءان في الأسبوع الرابع من دوري جندال اليوم. في العناوين كذلك، 20 مرشحا لمجلس إدارة نادي صور والانتخابات 13 نوفمبر. الحبسي ينهي ارتباطه بالنهضة ويختار الانتقال لظفار. تأكيد مشاركة بودو في دوري الدرجة السادسة. وفي العناوين الرياضية، في دور الشباب لكرة القدم اليوم، الجولة السابعة تترقب مواجهات قوية.
بدية يستضيف المضيبي في دوري الدرجة الأولى. ومن العناوين: التعادل السلبي يحسم مواجهة صحم والمصنعة في الدوري الأولمبي. الطليعة يهزم العروبة بهدفين في دوري الدرجة الأولى. مواجهتان تدشنان المرحلة الثانية من الدور النسائي للصالات. كانت هذه مستمعينا مجموعة من العناوين المدرجة في صحيفة اليوم في صحيفة عمان، وهناك المزيد من العناوين بانتظاركم في الصحيفة، وإن شاء الله سيكون لنا تواصل معكم من خلال المحطات القادمة في موضوع حلقة اليوم يختص بالهواتف النقالة وعلاقتنا بها قبل النوم. يمكنكم مشاركتنا في موضوع حلقة اليوم من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم 211-698-0 أو على رقم الواتساب 724-442-009. ويهلا ومرحبا بالجميع، وإن شاء الله صباحاتكم تكون مليئة بالرضا والطاعة، وحفظ الله عمان وجلالة السلطان.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا معكم على الهواء مباشرة، جنان آل عيسى وملاذ اليوسفي. صباح الخير، صباح النشاط، صباح التفاؤل، صباح لكل شخص وعد نفسه أمس أنه ينام من وقت لكن التليفون كان له رأي آخر في الموضوع. اليوم خلونا نبدأ صباحنا بسؤال ونكتشف علاقتنا بالتليفون قبل النوم، وأريد منكم الصراحة نسأل سؤال: كم مرة قلتوا لأنفسكم أنه رح يكون آخر مقطع بشوفه اليوم وبعدها بنام، ولكن مر الوقت مقطع ورا الثاني ورا الثالث، ومرت ساعة صارت الوقت متأخر وراح عنا موعد النوم اللي كنا مخططين له من زمان، والغريب أننا أحيانا نكون تعبانين وعيوننا ما شاء الله ثقيلة أول ما نقول الصباح، ونقعد نتذكر المقاطع اللي شفناها بالأمس بالليل وإحنا ننتقل من مقطع وللآخر ونقول خلاص خلاص هذا الأخير، لكن هل كان بالفعل هو المقطع الأخير اليوم؟ رح نتكلم عن موضوع علاقتنا بالهاتف قبل النوم، ما رح نتكلم عن السهر أو أضرار الهاتف، لكن إحنا نريد نتكلم عن هذه العادة اللي صارت يمكن منتشرة كثير بين الكثير مننا. ليش يصعب علينا اليوم أن نتوقف لما نشوف الهاتف قبل ما ننام؟ هل هو فضول؟ هل هو ملل؟ ولا نحن نبحث عن شيء نترفع فيه بعد يوم طويل من التعب؟ نريد نسمع آراءكم وأيضا مشاركاتكم من خلال التواصل معنا مستمعينا عبر رقم الهاتف 211-6-9-8-8-0. أكرر الرقم 211-6-9-8-8-0، وأيضا يمكنكم مشاركتنا عبر الواتساب على الرقم 724-442-0-0-9. أكرر الرقم للي ما يعرفه 724-442-0-0-9، وتقدروا أيضا تابعوا قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب كذلك، وتشاركونا من خلال منصة إكس من خلال تغريداتكم على بوستر البرنامج على @شباب راديو عمان، وحياكم معانا وكيف الهواتف معاكم.

صباح الخير لكم مستمعينا، نبعث من برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صباح النشاط لكل من صح اليوم على المنبه، وصباح خاص لكل من فاوض المنبه يمكن 5 مرات لحد ما يقوم وتستقر أموره. خلونا اليوم ندخل مباشرة إلى موضوع حلقة اليوم حول علاقتنا بالهاتف قبل النوم. ما نتحدث عن الأضرار الصحية، لكن نقول كم مرة قلت لنفسك أنه آخر مقطع وبنام، لكن تحول الموضوع إلى ساعات من التصفح على الهاتف. أمس يمكن رحنا ننام بدري، لكن بمجرد ما مسكنا التليفون قلنا خلينا نشوف هذا المقطع، وبعده بصير نام، وبعدها مقطع ورا مقطع ومقاطع غريبة ما شاء الله، وفجأة تكتشف أنه خلاص عاد وصلنا الفجر والصباح أشرف. المشكلة أننا كل ليلة يمكن نكرر هذا الوعد لنفسنا ونقول الليلة بنام بدري وبنام من وقت، لكن عبارة آخر مقطع هذه أصبحت مجرد وعد نوعد فيه نفسنا ويمكن ما نلتزم فيه. خلونا نسمع شوي منكم حول رأيكم في هذا الموضوع. ممكن يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف مستمعين على 2116980 2116980 أو من خلال التواصل عبر الواتساب على 7244200 7244200. معكم على الهواء مباشرة جنان العيسى وملاذ اليوسفي.

صباح الهدوء والبدايات الجميلة، صباحكم خير وسعادة مستمعين. نرحب فيكم في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وموضوع حلقة اليوم حول علاقتنا بالهاتف قبل النوم. هل التلفون صار مسيطر علينا لما يكون الوقت الساعة مثل 12 ليل وتحس نفسك تعبان؟ أول ما تحط راسك على الوسائل كذا شوي شوي تبد يدك تاخذ الهاتف، بتقول اشوف من اللي رسل لي، من اشوف اخر مقطع كذا قبل ما انام، وتكتشف ان الوقت يمر سريعا عليك. شاركونا بارائكم حول هذا الموضوع. كم مرة قلت لنفسك اخر مقطع واستمريت في التصفح لساعات طويلة؟ رقم التواصل معنا عبر الهاتف 2116880 أو عبر الواتساب على 72442009. ومن الرسائل اللي وصلت للبرنامج اليوم من أبو سيف مهند السعدي، يقول صباح بداية جميلة، ربما كلمة ابتسامة وردة منشور، ابحثوا عن هذه البدايات، لا تحرموا أنفسكم من جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة، صباح الوفاء، صباح الورد، صباح الجمال، صباحاتكم راقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل، صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم. اللهم أمين. شكرا لك أخي مهند السعدي على هالكلمات الجميلة الصباحية، بارك الله فيك، وتحية لك ولكل أصدقاء الإذاعة. أيضا من الرسائل أم ناصر الهادي تقول صباح الخير جنان وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم ونور وصباحكم نور وطابت صباحاتكم بكل سعادة. تشاركنا في موضوع الحلقة، تقول بصراحة محددة ساعة متى أنام وبعدها خلاص أترك الهاتف وأنام وأريح رأسي. الله على هالشيء أم ناصر، أهم شيء الواحد كذا عنده قرار وعنده عزيمة متى يخلي الهاتف، لكن سبحان الله عاد الواحد أحيانا ما يحس وتروح عليه هذه الساعات الطويلة. صباحك سعيد يا أم ناصر، وشكرا لك على هذه المشاركة. أذكركم برقم التواصل معنا 211-6988-0 عبر الهاتف 211-6988-0 وعبر الواتساب على 72442009. من الرسائل أيضا اللي وصلت للبرنامج من علي خاطر النجادي، يقول لا ترهق نفسك بتفسير كل تصرف يصدر من الآخرين على أنه موقف شخصي منك. من لم يرد على رسالتك قد يكون مشغولا، ومن لم يرحب بك بحرارة قد يكون مهموما، ومن لم يدعك إلى مناسبة قد نسى أو كانت ظروفه لا تسمح. عود نفسك أن تمنح تصرفات الناس تفسيرا إيجابيا قبل أن تجعلها سببا للاتهام أو القطيعة، فكثير من المعارك اللي نخوضها في داخلنا ما يعلم الطرف الآخر بوجودها أصلا. شكرا على خاطر النجادي على هذه النصيحة وأيضا على هذه المشاركة الصباحية. أيضا بعث لنا مشاركة في موضوع حلقة اليوم، يقول قبل النوم عادة شائعة تمنع دماغك من الدخول في وضع الراحة، قد يبدو تصفح الهاتف على السرير عادة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم، لكنها قد تكون سبب يظل دماغك في حالة يقظة حتى بعد إغلاق عينيك مع تدفق الصور والإشعارات. كذلك يجد العقل صعوبة في الانتقال تدريجيا إلى الهدوء، وهذه يعني وتدريجيا إلى الهدوء المطلوب من النوم العميق. أوضحت العالمة، يقول عالمة الأعصاب نارثريت كاسيولونوس، أن استخدام الهاتف في السرير يمنع الدماغ من التخلص من حالة الاستثار الذهني اللي تتراكم طول اليوم. شكرا على المشاركة أخي علي خاطر النجادي، وأيضا بعث سلامه لكل الأصدقاء في الإذاعة. ومن السلام ليوسف الرديني، عبدالله
المشرفي، جمعة الدابي، عبد الرحمن سليمان، يعقوب السيابي، سعيد الهشامي، علي اليعربي وأبناء الفضل والأمجد أبو قيصر، الوالدة آمنة والأخت أم رهف. وأقدم آخر التعازي لوفاة ابن أخيها وأقول لها شكرا على كلامك الطيب ودعواتك الصادقة من علي خاطر النجادي. شكرا أخي علي على المشاركة وشكرا على هذا التواصل. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة كذلك، خلينا نفتح هذه الرسالة. تقول من أول شيء من فايز العلوي من صور العيجة، يقول الناس كلهم مبتلون، لا تغرنك النعم الظاهرة على البعض فتقارن نفسك بغيرك، كل له من الخفايا ما لا يعلمه إلا الله، فلا تنظر لما حرمت منه في غيرك، فربما أنت تملك ما حرم هو منه وأنت لا تدري. الله يسعد صباحكم بطمأنينة وراحة البال، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الياسمين، الله على هالكلمات الإيجابية اللي ترفع معنوياتنا يا أخوي فايز، بارك الله فيك وشكرا على هذا الإطراء. ويقول تحية واحترام لك الدكتورة العزيزة المميزة وحمد الله على السلامة لبرنامج صباح الياسمين. من فايز العلوي صور العيشة، شكرا أخي فايز، شكرا شكرا على هذا التواصل وعلى هذا الترحاب وعلى هذا الإطراء، بارك الله فيك. وإن شاء الله إن شاء الله تستمتعوا معنا في حلقة اليوم بإذن الله تعالى، وننتظر أيضا مشاركتك في موضوع حلقة اليوم. هل أنت من الناس اللي تستخدم الهاتف قبل النوم وتنسى نفسك وتقعد لساعات طويلة؟ إيش اللي يخليك تقعد تتصفح لكل هذا الوقت؟ شاركنا في حلقة اليوم من خلال التواصل عبر الهاتف على رقم 211-69-880 أو عبر الواتساب على رقم 72-442-009.

حياكم مستمعينا، وصباح الخير وصباح العطاء وصباح الجمال لكل من يتابعنا. احنا معاكم في برنامج صباح الياسمين مع جنان آل عيسى وملاذ اليوسفي، واحنا سعيدين بهذا التواصل معاكم وايضا بمشاركاتكم اللي دائما تسرنا عبر الواتساب من خلال الرقم 724420009. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 211-698-8 0. موضوع حلقتنا اليوم حول علاقتنا بالهاتف قبل النوم. تخيل انك تمسك الهاتف وتفتح سجل استخدام التطبيقات وتشوف كم ساعة قضيتها أمس وانت تتصفح الهاتف. راح أقول لكم راح تتفاجئ، ويمكن بالرقم ولا يمكن يعني ما كنتوا تتوقعوا أنه كل هذا الوقت قضيتوه في تصفح التليفون. خلونا نرجع إلى لحظة تسبق النوم كذا قبل 5 دقائق، قبل ما كنا ناويين نروح ننام قلنا يلا 20 دقيقة 10 دقائق كذا بشوف إيش ما عندي في التليفون من مسجات من مقاطع، وبعدين نسينا أنفسنا ساعة ساعتين. اليوم نريد نسمع منكم هذه القصص ومواقفكم اللي مريتوا فيها مع ضبط المنبه للنوم وقضيتوا عاد ساعات طويلة على الهاتف. رقم التواصل معانا هو 211-698-8

0: صفر أو عبر الواتساب على الرقم 7244209. يا هلا ومرحبا بالجميع وناخذ أول اتصال. يا هلا وغلا
1: أستاذة جنان، كيف حالك؟
0: الحمد لله، هلا ومرحبا بك، من معنا؟
1: معك عبد الرحمن سليمان، لكن أول كل منك كان وقت الحين كان أخلق.
0: يا هلا ويا هلا وغلا، هلا ومرحبا بك أخوي عبد الرحمن، كيف أمورك؟ بخير؟
1: طبيك. أنا أتابع برنامج الجمعة المساء يوم الجمعة، لكن سينما ومسرح.
0: صحيح بالفعل، وأنا يسرني هذه المتابعة، أتشرف بها أخوي عبد الرحمن، وإن شاء الله دائما تكون برامجنا عند حسن ظنك يا رب.
1: الحمد لله، ما دام انتم كخامه اعلاميه حقيقه نحن نعتز بكم.
0: بارك الله فيك، الله يعزك. اليوم احنا نتكلم عن علاقتنا بالتليفون، ما نتكلم من الناحيه الصحيه، ولكن نتكلم يعني الواحد لما يجي يعني يروح لغرفه النوم يقول يلا اليوم كذا بنام بدري، وبعدين يكتشف نفسه انه قاعد ساعات طويله على الهاتف. هل انت من الناس اللي تستخدم الهاتف قبل النوم؟
1: أنا عندما أرقد أزيح كل شيء،
0: ما شاء الله،
1: أنسى كل شيء. اللهم من أرقد أقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أو أقرأ آية أو ثم دعاء وأستحف حتى الصباح.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: أترك الهاتف، لو معذرة أترك الهاتف أو ريثما النوم أقرأ لي مجلة.
0: جميل جدا.
1: لماذا أشغل نفسي بالهاتف؟
0: صحيح،
1: ولا هو الهاتف يعني سيذهب عني؟
0: بالضبط. طيب إيش اهتماماتك في القراءة أخوي عبد الرحمن؟
1: والله نحن كما قلت قراءتنا محدودة، إلا أنني أنا أمتلك مجلات بحكم أننا كتبنا ليست متوفرة كمثلكم أنتم الأخوة المفصلين، إلا أننا نحن مشتركين في مجلة أو يقال لها مجلة الفجر، تأتينا من المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: لأن في الآونة الأخيرة توقفت، لا ندري ما الأسباب، لكني محتفظ بتلك المجلات.
0: رائع جدا. تستمع إلى بعض المكتبات الصوتية أخي عبد الرحمن؟
1: لا، بالنسبة أنا لا أسمع، لكني أستمع للجريدة الصباح التي تفضل لنا وتقرأوها لنا، وأستمع لبرنامج كبرنامج هذا صباح الياسمين والقناة العامة صباح الخير يا بلادي.
0: نعم.
1: وبرامج نواف الثقافية، وبرامج اللي قدمها زميلكم صالح العامري أيضا في هواء الكتابة، وبرامج أخرى أيضا.
0: ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد هي حصيلة منوعة من البرامج اللي تحمل معلومات أيضا مختلفة، وأيضا مجالات تسلط عليها الضوء وتنال أيضا اهتمام شريحة واسعة من المتابعين.
1: في برنامج قديم اسمه دليل العافية، اللي كان سبقتم أن بثيتموه في إذاعة سلطنة عمان، ولا يزال الآن أنتم عدتم بثه.
0: ما شاء الله، أنت من المتابعين لهذا البرنامج.
1: نعم، هذا برنامج صحي مفيد يعني.
0: أي. مدى استفادتك منه أخي عبد الرحمن؟
1: والله يعرض لك بعض الأكلات التي تفيد الجسم، وبعض الأكلات يحذرك منها عدم تناول الذين يعانون من أمراض مزمنة عافاك الله كالسكري نحو ذلك.
0: نعم جميل.
1: يعني يستفيد من هذا البرنامج الشائق حقيقة، وبرنامج هناك اللي تقدمه دكتورة فنة العريمي كل اثنين صحتنا.
0: نعم،
1: هذا برنامج شائق.
0: رائع جدا، جميل هذا الاهتمام منك، وأيضا متابعتك الدائمة لمختلف البرامج، وأنا سعيدة جدا بتواصلك اليوم معنا في برنامج صباح الياسمين. تحياتنا لك، وأيضا لكل من يتواصل معنا في هذا الصباح.
1: تحياتي لك وتحياتي للمخرج الكريم، بارك الله فيكم وجزاكم الله على الخير على هذا البرنامج الناجح، ولكن يا ريت لو تفتحوا لنا مجال لود ان يقرا موضوع ما في حد في تلك الحلقات، اتمنى ذلك.
0: ممكن تعيد اللي ذكرته؟
1: لتكون حلقه مفتوحه لمن يريد.
0: حاضر.
1: ان يقرا.
0: حاضر، ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا. شكرا لك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، الله يعزك. الى اللقاء. إذن اليوم إحنا نتكلم عن علاقتنا بالهاتف قبل النوم. كم مرة قلت لنفسك إنه آخر مقطع، لكن مضى الوقت وما كان آخر مقطع يا ترى؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع، وشاركونا بآرائكم والمواقف اللي مريتوا فيها. ناخذ هذا الاتصال. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعطر الله صباحكم بالخيرات وقبول الأعمال الصالحات.
0: يا هلا جنان. يا هلا ومرحبا بك. يا هلا من معنا.
2: عندكم أخوكم الصغير علي أبو الفضل من ولاية الخابورة الجميلة، والتحيات إليكم أختي الكريمة وإلى المخرج ملاذ. ربما الآن يفكر أن كيف تغير صوت اللهجة. على كل حال، وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسلطاننا، وأن يزد في خيرنا، ويبارك في أبنائنا وتمارنا، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه. اللهم آمين. اللهم وأن يحول عنا وعنكم كل ما يسوء ويكره. أختي الكريمة دكتورة جنان.
0: يا اللهم آمين. بصراحة ما ألوم ملاذ إذا قال الصوت متغير إذا أنا ما عرفته.
2: بارك الله فيك. بل هذا أنا يعني لمدة أسبوع الآن أعاني من وعكة صحية وزكام وهكذا.
0: سلامت.
2: وأسأل الله تعالى أن يبعد عنا وعنكم كل سوء مكروه، أن يجنبنا ويحيل عنا وعنكم كل شر. أختي الكريمة
0: سلامتك جنان. سلامتك، ما تشوف شر أخوي علي أبو الفضل، وإحنا دائما دائما نسعد بهذا التواصل معك وبمشاركتك وأيضا إسهاماتك معنا في مختلف البرامج اليوم.
2: بارك الله فيك أختي الكريمة. والله إحنا كم أسرة، يعني كم فرد هنا في الأسرة، الحمد لله رب العالمين. مرضى نسأل الله تعالى أن يشفي الجميع أختي الكريمة.
0: آمين.
2: ربما فيروس الله يعني يبعده عنا وعنكم. آمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين.
2: أختي الكريمة لا أريد أن أطيل عليكم، أنا القصد بالدرجة الأولى أن أسلم عليك وعلى المخرج وعلى أيضا كل من يستمع إليكم.
0: الله يعطيك الصحة.
2: باختصار أختي الكريمة، باختصار أنا عادة يعني من تأتي الساعة 10 ليلة، حتى وإن جاءني ضيف يعرفني، أصعد إلى طابق الأعلى وأقرأ ما تيسر من القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى، وأتصفح كذا الهاتف مقاطع هادفة، أقول هادفة يعني بعض لدقائق كذا، لأن بعض المقاطع كما تعرفين لا تستحق حتى المتابعة والمشاهدة. أنا لا أحب أن أتابعها.
0: نعم.
2: وإذا أردت أن أقرأ شيئا من الكتب هكذا، لكن ما يعني أتابع لوقت طويل، لا لا، أتابع الأشياء الهادفة التي أرى أن أستفيد منها في حياتي وأن تنفعنا أيضا في الآخرة. لا أريد أن أطيل عليك سيدتي الكريمة.
0: نعم.
2: وأريد أن أشكرك، وتحياتي إلى المخرج الطيب الجميل مثلك، وإلى الأخ الكريم
0: تحياتنا
2: عبد الرحمن سليمان.
0: تحياتنا نعم تحياتنا لك أخي علي أبو الفضل، وشكرا شكرا على هذه المشاركة.
2: وإلى أيضا على النجادي وعلى يوسف.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. ترامب يقول إن أمريكا ستستورد وقود الديزل من روسيا، وزيلينسكي يندد باتفاق واشنطن وموسكو ويصفه بأنه استثمار في الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

صباح الورد والخير، صباح الصحة والعافية، صباح جميل يجمعنا فيكم في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتكلم اليوم عن علاقتنا بالهاتف قبل النوم. كم مرة قلتوا لأنفسكم أنه راح يكون آخر مقطع أشوف اليوم، وبعدين بدت ساعات طويلة ما كنا نتوقع أنفسنا أن نقضيها على الهاتف، بدون مجاملات وبدون ما يعني كذا نواري الإجابات. خلونا كذا نكون على بساطة وبصراحة، من فينا ينام والهاتف في يده؟ من فينا نقول أشوف اليوم آخر مقطع هذا وبنام، وبعدين يكتشف أن التطبيق خذ منه وقت طويل أكثر مما كان يتوقع، ويقعد يلوم نفسه الصباح لما يرن المنبه بسرعة ويقول أوه تأخرت أمس بسبب الهاتف. لكن خلونا نسأل سؤال شوية مختلف، لو ما كانت في مقاطع متتالية أو اقتراحات من الهاتف إن نشوف المقطع هذا وبعده المقطع الثاني، هل رح نقضي هذا الوقت كله على الهاتف بكل هذه السهولة اللي نتنقل فيها في المقاطع اللي نشوفها؟ اليوم نريد نسمع منكم ونفتح باب النقاش معاكم. كل واحد له تجربة، كل واحد له موقف مر فيه، تقدروا تشاركونا في الموضوع. يا جماعة آخر مقطع وبنام، هل هذه كانت جملة شائعة عندكم؟ تقدروا تشاركونا على 211-69-880. أكرر الرقم 211-69-880 أو على رقم الواتساب تقدروا تشاركونا على 724-42-009 724-42-009.

0: صباح الهمة والنشاط، صباح الصحة والعافية، صباح جميل يجمعنا فيكم مستمعينا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان حتى تمام العاشرة صباحا، وعلى الهواء مباشرة مع جنان آل عيسى وملاذ اليوسفي. صباحات الخيرات. اليوم نتحدث عن علاقتنا بالهاتف قبل النوم. كم مرة قلت لنفسك أنه آخر مقطع أشوفه، ولكن ما كان آخر مقطع، تلته وقاطع كثيرة. وكل مرة نقول لنفسنا أنه آخر مقطع ويظهر مقطع جديد، موضوع يشدنا، موضوع يخلينا نحرك الشاشة لأعلى ونشوف المقطع اللي بعد. السؤال، ليش نكرر هالعادة نفسها كل ليلة تقريبا؟ نضيف دقائق إضافية على وقتنا قبل النوم. نحاول أن نناقش هذا الموضوع معاكم من خلال التواصل على رقم الهاتف 211-698-0 أو من خلال رسائل الواتساب على الرقم 724-442-009. أكرر رقم الواتساب 724-442-009. وناخذ اتصال جديد. هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا.
1: الحمد لله. كيف أخبارك جنان؟ عيسى عساك طيبة.
0: الحمد لله بخير وعافية. هلا ومرحبا بك. من معنا؟
1: مهندس سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الطوية من ولاية وادي المعاول.
0: يا هلا وسهلا أخوي سعيد، عساك طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وعاد سامحنا اليوم على الخربطة في الأرقام.
1: بالحلم مسموحة ومعذورة.
0: الله يعطيك مسموحة. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: هذا الرقم الجديد، هذا الرقم الجديد
0: صحيح بالفعل. نعم بالفعل. كيف أمورك وخبرني كيف الأجواء معاكم الصباحية؟
1: وهو الأجواء شوية شوية نوعا ما فيها برودة، ما مثل الأيام الماضية.
0: صحيح.
1: الماضي حرارة قوية، ولكن من بديت يومين شوية كده الأجواء بدت
0: خفت الحرارة شوية.
1: خفت الحرارة الحمد لله
0: رب العالمين. خبرنا عن التليفون واستخداماتك له. هل أنت كثير تستخدم الهاتف ولا يعني شوية مقلل منه؟
1: أنا بالضرورة، بس على الضرورة أستخدم الهاتف.
0: حلو جميل.
1: نعم على الضرورة. نعم مثلا الاتصالات، مثلا عندي الواتساب أيضا. هذا اللي بستخدمه. اسمع وهذا.
0: وتتابع مقاطع في التواصل الاجتماعي في المنصات المختلفة؟
1: أحيانا في اليوتيوب أتابع أحيانا.
0: حلو جميل.
1: مثلا يعني هذا الفتاوى العلمية، مثلا الشيخ كهلان والشيخ أحمد الخليل وهكذا، والشيخ علم النعماني. هذا المقاطع وتابعين يعني.
0: رائع أحيانا جدا.
1: أحيانا وليس دائما يعني. واستخدام الهاتف يعني قبل النوم على حسب ما قيل قد يجعل الدخول في النوم أكثر صعوبة.
0: بالفعل.
1: نعم
0: بالفعل.
1: نعم. قد يزيد تنبيه العقل ويأثر في جودة النوم يعني. على حسب ما عرفت يعني.
0: بالضبط صحيح. ويضر يعني. يضر بالصحة. لكن اليوم بالصحة. احنا ما نتكلم عن الأمور الصحية، نتكلم عن يعني كيف الشخص فينا يدمن على هذه المقاطع ويستمر في التصفح لساعات طويلة.
1: نعم
0: بالضبط.
1: والله في ناس كثيرين على هذا النحو يعني.
0: صحيح.
1: مثل ما تقول إدمان.
0: اي بالفعل والله.
1: نعم إدمان. هذا ملاحظ. هذا الشيء ملاحظ يعني.
0: صحيح
1: كثرة. بالفعل كثرة.
0: نعم.
1: أما أنا عن نفسي أقول إيش، ما أقول إيش إنه بتلك يعني في وقت الضرورة، وقت الحاجة، وقت هذا أستخدم الهاتف، مثل الاتصالات، مثلا الواتساب أحيانا وهكذا دائما يعني. ما اشتغل هذا.
0: جميل. انت ما شاء الله عليك يعني قادر انك تحط نقول تحكم في موضوع اللي هو مشاهدتك للمقاطع عبر الهاتف، وهذا شيء رائع ان الانسان عنده في قرار انه يتحكم في اوقات اللي يستخدم فيها الهاتف وفي الاشياء اللي تهمه وايضا تكون مفيده له. انا اشكرك على التواصل مع أنا أخوي سعيد، وأيضا على مشاركتك في موضوع حلقة اليوم.
1: أحسنتي يا جنان، أحسنتي. وتحياتي اللي سلم علي في الواتساب على النجادي. وهذا. وايضا اسلم على عبد الرحمن الجاب، هذا عبد الرحمن سليمان هذا.
0: نعم.
1: اللي متصل عندكم. اي نعم.
0: تمام.
1: وجميع اصدقاء الاذاعه، ناصر الزيادي وابو قيصر وجميع الاصدقاء بدون عدد.
0: بارك الله فيك.
1: الله يا جنان.
0: الله يسعدك، وهذه تحيات ايضا ملاذ اليوسفي لك. شكرا شكرا لك. الى اللقاء. من رسائل اللي وصلت للبرنامج، يقول علي خاطر النجادي الله يسامح الفنانة الكويتية فطومة، كانت تردد كل ساعة يدق التليفون أحلى حكايات يسمعني، من يومها أدمنها على استخدام الهاتف. حلو، ربط جميل منك يا علي خاطر النجادي، بارك الله فيك، الله يسعدك إن شاء الله، وشكرا على هذا التواصل. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، الأسبوع الماضي كنت أنتظر صباح الياسمين وانصدمت بوفاة الأستاذ أحمد درويش الحمداني. المشكلة حب يشارك معنا في حلقة اليوم، يقول محمد بن خليفة بن سعيد النعماني، المشكلة أن الهاتف ما يسرق وقتك فقط، بل قد يؤخر نومك ويؤثر على جودته، فتستيقظ في الصباح وانت تشعر بالتعب وكأنك ما نمت أصلا. تحياتي لك جنان، وتحية للمخرج المميز ملاذ اليوسفي، وتعازينا لأسرة أستاذنا أبو نواف الحمداني، كنا نسمع صوته في هذا البرنامج. تحياتنا لك أخي محمد النعماني، وكل التعازي نرفعها إلى أسرة المذيع القدير أستاذنا أبو نواف الحمداني رحمه الله، والله يتغمد روحه الجنة، وأكيد كلنا مفتقدين ذلك الصوت الرخيم الرصين في إذاعة الشباب وفي مختلف البرامج. وأكيد إحنا معاكم أيضا متواصلين في برنامج صباح الياسمين أخوي محمد، ودعواتنا له إن شاء الله بالرحمة والمغفرة. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، في رسالة كذلك من محمد اليعربي. محمد يقول صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. في هذا الوقت من الإنسان اللي ما يستغني عن ما في إنسان يستغنى عن الهاتف، أكيد أخوي محمد اليعربي لازم التليفون، شيء ملازم وشيء ضروري لنا في كل اللحظات اللي نعيشها، هو من الوسائل اللي بالفعل يعني سهلت أمور كثيرة في حياتنا المعاصرة. شكرا على هذا التواصل أخي محمد اليعربي. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج من أبو مشعل مجيد الرواحي، يقول صباح الياسمين، أنا قبل ما أنام قبل النوم الهاتف صامت من ساعة، وضع طيران، نراجع الحسابات بالعقل، محبكم عبد الله الرواحي أبو علي. تحية خاصة لأبو ماجد النعماني، يقول لا تستخدم تليفونك 48 ساعة. يعني أزيد من ال 24 ساعة اللي نعيشها في اليوم. شكرا لك يا عبد الله الرواحي أبو علي على المشاركة. والله في ناس يعني سبحان الله هذا الهاتف يعني طول الوقت هو عينه في الشاشة، تكلمه تناقشه في موضوع معين، لكن سبحان الله ما شيء، هو في عالم آخر غير عن العالم اللي احنا نعيشه. يمكن مريتوا بأشخاص مثل هؤلاء في حياتكم، خبرونا عن تجاربكم من خلال التواصل على رقم الواتساب 7244200 أو على الهاتف 211-6988-0، وخلينا ناخذ هذا الاتصال. يا هلا ومرحبا.
2: أهلا بك، أنا أقول لك صباح الخير الأخ جنان.
0: صباح النور، هلا ومرحبا بك.
2: أهلا حبيبتي.
0: يا هلا، من معنا.
2: يومك سعيد ومرهف معاش.
0: يا هلا أم رهف، شو أخبارك؟ تمام
2: الحمد لله الغالي.
0: وأخيرا سمعنا هالصوت.
2: عاش صوتك إن شاء الله. أنا تعرفي يمكن هذا سابع مرة أتصل.
0: ما شاء الله، عاد أنا اليوم سعيد الحظ أني أنا استقبلت هذا الاتصال.
2: شكرا، وانا اسعد حبيبتي. وأنا
0: الله يسلمك
2: أسعد.
0: يا ام رهف، انا كذا احب يعني دائما المشاركات عندنا، العنصر النساء اللي يشارك معنا قليل جدا، فاسعد كثير انه في حد يشاركنا ايضا برايه.
2: انا من المشاركين، من اصدقاء صباح ما أريد أفوت هذا البرنامج.
0: الله يسعدك.
2: انتظر يعني.
0: الله يسلمك. اليوم أم رهف يعني يمكن النساء شوية استخداماتهم للهاتف تكون مختلفة عن نقول أخوانا وأشقائنا الرجال. نعم.
2: لا والله حتى الحريم الحين.
0: والله.
2: جالسين مع أولادهم.
0: يلا أعطيني.
2: على الهاتف.
0: أها.
2: لكن إذا جيت علي أنا من الساعة 10 خلاص أنا أسكر التلفون.
0: جميل جدا، حلو هذا القرار منك.
2: أيوة 10 خلاص كل شيء يسكر.
0: بس كيف بالنسبة للتصفح في الوقت العادي؟
2: أيوة يعني لكن ما كثير، ما عندي هوس كثير لحال الهاتف.
0: أها.
2: ما يعني ما كثير أستعمله. ما كثير.
0: حلو.
2: ما
0: طب إيش المواضيع اللي تشدك في المنصات المختلفة؟ إذا ما فتحتي مثلاً خلينا نقول بعض البرامج، إيش اللي يشدش من مواضيع ويخليش تتابعيها كذا باستمرار؟
2: يعني يقول الرسائل واتساب يعني أشوف إذا في شيء مهم. لكن إذا ما في شيء مهم أطنش، لأن تعرفي في ناس تكتب أي شيء يعني. لا بس الواحد يعني ما كل شيء يخليه يعني يتواصل معاهم يناقش وما ادري. لا انا ما من ذاك النوع. ايوه اشوف المفيد. يعني ايوه
0: يعني هل مثلا خلى الانسان نقول او خلت الانسان هذه المنصات المختلفه انه يكون شويه منطوي منزوي عن الاخرين، ولا تحسي انه صرتي
2: ما في صار تواصل خدنا نحن كله بالهاتف؟
0: بالضبط.
2: يعني كل شيء والله حتى التعزية يعني كل شيء توصل بالهاتف. يعني صارت الزيارات قليلة ما مثل أول.
0: طيب
2: أنا بس تحياتي وأشكر الأخ على نجاتي على التعزية.
0: نعم.
2: أقول له شكرا يا أخوي، شكرا شكرا، الله يبارك فيك.
0: على فكرة الحين أنا وصلتني رسالة أم رهف، يقول لي أم رهف رائعة رائعة رائعة، ربي يحفظها، سلمي عليها كثير جنان، صاحبة القلب الطيب.
2: شكرا صح أخ يعني شكرا شكرا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وتعازينا لك يا أم رهف. والله يجعله آخر الأحزان يا رب العالمين.
2: يا رب يا رب يا رب. واتمنى للاخ للوالد عزيز الصحه والعافيه، وتحياتي للاخ فايز العلوي ولجميع اصدقاء البرنامج وللاخت جنان، واتمنى لكم يوم سعيد يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
2: بس انا عندي طلب.
0: قولي يا ام رهف دللي افعليش.
2: انا اطلب راشد الماجد.
0: حاضر.
2: يا اخوي وينك؟
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وينك يا اخوي؟
0: إن شاء الله يا أم رهف، وتحياتنا لك، بارك الله فيك وشكرا لك على الاستماع والتواصل.
2: سامحيني أخذت من وقتك كثير.
0: لا أفا أفا ولو إحنا لكم يا أم رهف، وإحنا دائما يعني نعز أصدقاء الإذاعة.
2: أنتوا اللي تعطونا الطاقة آخر الأسبوع.
0: يلا الحمد لله.
2: نحن نستمد منكم الطاقة ومن الأخوة يعني.
0: بارك الله فيك على هذا الإطراء يا أم رهف، وإن شاء الله تكوني دائما متواصلين معنا في صباح الياسمين.
2: شكرا أنا دائما معاكم.
0: الله يسعدك. الله يسلمك. شكرا شكرا لك. إلى اللقاء.
2: مع السلامة.
0: ومن الرسائل اللي وصلت للبرنامج عبر الواتساب، في رسالة من أيضا صديق البرنامج، صديق البرنامج منو؟ محمد توقع هذه الرسالة. أيوة محمد الزيادي أو ناصر الزيادي، ناصر بن محمد الزيادي من نيابة سمد الشأن، بعث لنا صور من الرحلة والأجواء الجميلة والطبيعة من شاطئ السوادي. كانت عندهم رحلة شبابية وهذه كانت مقتطفات من الصور بعثها عبر الواتساب. أتمنى لو أيضا تشاركها أخي ناصر عبر منصة إكس حتى يطلع عليها أيضا أصدقاء إذاعة الشباب وكل من يتابعنا في برنامج صباح الياسمين على تغريدة البرنامج. وإن شاء الله تكون أجواء رائعة قضيتوها سويا، المجموعة كلها اللي كانت مصاحبة لكم في هذه الأجواء الرائعة والمميزة. شكرا على هذا التواصل أخي ناصر محمد الزيادي. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة من ما ذكر الاسم، ولكن أتوقع يعني أحد أصدقاء الإذاعة. أيوة، سليمان سعيد العاصمي. سليمان سعيد العاصمي يقول: نورتي استوديو إذاعة الشباب الأكثر استماعا في برنامج صباح الياسمين، النور نوركم. أخي سليمان شكرا على هذا الإطراء. يقول: إذا كنت تنتظر لنجاحك بأنه التقاطات للأفضل، وأنك لن تمر إلا بأجود الأشخاص وأرقى العلاقات، وأنك لا تستحق إلا انتقائك فقط، فأنت في حلقة مغلقة تدور في ذهنك وتدور أنت معها. الانطلاق مكلف والعلو متدرج، والجميع حولك ومعك وأمامك وخلفك. لن تنجح إلا بمرورك بينهم وتواضعك لمن سبقك وتوجيهك لمن تبعك. النجاح الحقيقي ملك الجميع وثروة طائلة ورقي مختلف وفريد. تحياتي لطاقم البرنامج، ربي يوفقكم ويحفظكم. وتحية لأعضاء فريق التضامن الرياضي بولاية أدم، من سليمان سعيد العاصمي. يقول: موضوع حلقة اليوم حول علاقتنا بالهاتف جيد نسبيا لي والأولادي في المنزل وقت النوم محدد. لدينا نبتعد عن الهواتف بتاتا، نوم مبكر ونصحى مبكر، والحمد لله. ما شاء الله، حلو هذا القرار منكم أخي سليمان العاصمي، وحلو هذا الترتيب وأيضا هذا النظام. وإن شاء الله إن شاء الله تعود أيضا هذه يعني القرارات عليكم بالفائدة، خصوصا أنه يعني في مثل ما تذكر بعض الدراسات بأنه في أضرار صحية لاستخدام الهاتف قبل النوم. مثل ما ذكرت، إحنا اليوم ما نتكلم عن الأضرار الصحية، نتكلم عن هذه العادة اللي صارت شائعة لدى البعض، استخدام الهاتف لساعات طويلة قبل النوم، تصفح مقطع ورا مقطع ورا مقطع. يا ترى إلين وين نوصل؟ شاركونا على 2-11-6-9-8-8-0. أكرر الرقم 2-11-6-9-8-8-0، أو عبر الواتساب على رقم 72-442-009. حياكم جميعا، نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة وسعيدة وين ما كنتوا. أهلا وسهلا بالجميع في صباح الياسمين مع جنان العيسى وملاذ اليوسفي.

0: حياكم مستمعينا، ولازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان حتى تمام العاشرة معاكم على الهواء مباشرة. ننتقل في مواضيع متعددة تتكلم عن علاقتنا بالهاتف قبل النوم. تخيلوا أنكم قررتوا تناموا لكن في صوت داخلي كذا يقول لك أنه في مقطع جديد، في رسالة كانها وصلت، في كأنه شيء لازم أعرفه قبل ما أنام، ونمد يدنا وناخذ الهاتف ونقعد نفتح التطبيقات واحد ورا الثاني، نتصفح المنصات المختلفة قبل النوم. قد تكون عندنا بعض الرسائل اللي كانت مؤجلة من الصباح الباكر وخليناها لحد آخر الليل وقلنا يلا بنشوف إيش اللي كان مؤجل وما شفناه وما ردينا عليه. نحاول أن نشاهد يمكن أشياء جديدة، نريد نبحث عن معلومة مثلا كانت كنا ندور عليها ونحاول أن نقول أن يمكن نحصل لها حل على المنصات المختلفة، ونجلس على الهاتف ويمر علينا مقطع وراء المقطع وخبر وراء الخبر. يا ترى هل سبق لك وأنك أنت تصفحت التليفون وكنت خايف لا يفوتك شيء قبل لا تنام؟ شاركونا بآرائكم وأيضا بتعليقاتكم من خلال التواصل على رقم الهاتف 211-69-880-211-69-880 أو على الواتساب من خلال الرقم 72-442-009-72-442-009. يا هلا بالجميع. ومن الرسائل اللي وصلت للبرنامج عندنا محمد الهادي يقول صباح الخير جنان، نسأل الله رحمة والمغفرة الأستاذ أحمد، تفاجأنا بالخبر وحقيقة أنا فقط صبعت أمس بالخبر وحزنني كثير، خصوصا كان مقدم برنامج يوم الجمعة رحمه الله. وشكرا لك على هذه الرسالة أخي محمد الهادي، وندعو الله له بالمغفرة يا رب العالمين. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج محمد البطيني، صديق الإذاعة، يقول رحم الله الأستاذ أحمد الحمداني وجعل مثواه الجنة، اللهم آمين، شكرا على الرسالة. أيضا من الرسائل وصلت للبرنامج رسالة من صديق إذا مالك المحرزي يقول مالك حبيت أتشكر بالسلامة لأخوي محمد بن حسن المحرزي، الله يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم أمين، اللهم يشفي كل مريض يا رب، اللهم ارزقنا الصحة والعافية جميعا. شكرا أخي مالك. أيضا من الرسالة وصلت للبرنامج من غدير الوهيبي تقول صباح الياسمين، يقول نفس ما ذكرتي على صبح السهر الله كريم، ربي يحفظكم ويسعدكم. يعني حقيقة البعض يمكن أول ما يصحى الصباح والمنبه يمكن خمس مرات عاد رن وبعده ما زال يرن، وإحنا لا زالت عيوننا ثقيلة، والسبب يمكن التليفون اللي كنا نشوفه وكانت المقاطع اللي تشدنا المختلفة. شكرا على المشاركة أختي غدير الوهيبي، ربي يعطيك العافية. أيضا من الرسائل عندنا رسالة تقول صباح الخير، ليس كل من أثمر عاش في أرض خصبة، بل الأرواح أثمرت لأنها تعلمت كيف تصنع من القسوة قوة. صباح الخير لك أبو أحمد، شكرا على التواصل، ربي يعطيك العافية، وشكرا على هذه المساهمة معنا في صباح الياسمين. كذلك في رسالة من بدر من الفجيرة يقول السلام عليكم، صباح الخير لكم من الفجيرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا أخي بدر على المشاركة. أيضا معانا الجوري محمود تقول يسعدني صباحكم أجمل إذاعة، أنسى نفسي الصباح وأكثر أيامي صار إدمان معي الهاتف. شكرا يا الجوري على المشاركة، ربي يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على المشاركة في حلقة اليوم من برنامج صباح الياسمين. أيضا من الرسائل اللي وصلت لي البرنامج من أبو أحمد الفزاري يقول: صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم. التواضع هو مفتاح القلوب وتاج الأخلاق، يرفع قدر صاحبه ويجلب له محبة الناس واحترامهم، ويساهم في بناء العلاقات الاجتماعية، فضلا يعزز عن قوة فرص التعلم المستمر. جعل الله أيامكم من أهل التواضع، ويرزقنا من أوسع فضله، ويحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، وينعم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. شكرا أبي شكرا لك أخوي أبو أحمد الفزاري على هذه الرسالة. خلينا ناخذ أيضا اتصال هاتفي جديد حول حلقة أو موضوع حلقة اليوم، حول علاقتنا بالهاتف. يا ترى هل أنت من الأشخاص اللي تقول يلا آخر مقطع وبنام، ولا تستمر في التصفح وتنسى نفسك ويروح عليك الوقت؟ شاركنا برأيك على 211-69-880 أو على الواتساب على 72-442-009، وخلينا نشوف من معانا في هذا الاتصال. يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
1: صباح عليك أختي جنان وعلى جميع مستمعين إذاعة الشباب.
0: يا هلا وغلا،
1: إن شاء الله كذا دوم على الهمة والنشاط
0: يا
1: في مواضيع، إن شاء الله دائما كذا مواضيعكم تكون مصرية يعني، ويكون هدف يعني من طرح هذه المواضيع.
0: أكيد بالفعل، إن شاء الله يعني نحقق الفائدة المرجوة من هذه المواضيع. بس ما أنا الصوت أعرفه، لكن الاسم تو شوية ضايع عني.
1: ما شاء الله، شكلي أنا من فترة طويلة ما شاركت معك.
0: لا، شكلي أنا اللي ما متواصلة من زمان.
1: يوسف رديني معك.
0: هلا هلا أخوي يوسف، شخبارك؟
1: الحمد لله بخير عادك.
0: يا هلا ومرحبا بك، الله يسلمك. الله يسعدك. يا هلا وغلا فيك، كيف امورك يا اخو يوسف؟
1: والله الحمد لله امورنا طيبه، بسمع اصواتكم عبر الاثير دائما يعني عن معكم من المشاركين بهذه البرامج في هذه المواضيع المرحوبه. نتمنى دائما يعني ان نكون عند حسن ظنكم يعني، ويكون دائما كلامنا مثرى ايضا للبرنامج وحديثنا معكم.
0: بارك الله فيك. اليوم احنا نتكلم عن كذا ادمان المقاطع القصيره والفيديوهات ما قبل النوم، وعلاقتنا بالهاتف. خبرنا عن المواقف اللي تمر فيها او عن علاقتك بالهاتف اخوي يوسف.
1: اكيد نحن الحين في جنان صرنا في عصر السرعه مثل ما يقولوا. وصلنا لمرحلة أن الناس صار عندهم إدمان على الهاتف، سواء قبل النوم أو حتى الشخص في السيارة واقف عند مكان معين ما شاء الله عليهم، يعني تحس الناس في كذا نوع من الإدمان. فمثل هذه الأشياء اللي ذكر فيها أختي، يعني أكيد أنها تحصل مع أي شخص سبحان الله يكون عنده فضول لمقطع معين، وهو خلاص وصلت مثل ما يقول ساعة النوم عنده يريد ينام، وفجأة يعني خلاص راح على الهاتف وراح من وقته ساعة وساعتين ونص ساعة.
0: أي والله. هو ما عنده خبر.
1: ما عنده خبر يعني.
0: صحيح.
1: سبحان الله، حتى الدراسات يعني أكيد أنتم تكلمتوا عنها أن هذا الشيء يكون له تأثير يعني على العين، يسبب ضعف في النظر، ونفس الشيء يكون الواحد عنده أرق. ما نزكي أنفسنا، أكيد إن هذا الشيء متواجد معنا كذا يعني، الواحد فضوله أحيانا يسبب له أشياء هو غني عنها.
0: بالضبط صحيح، إنه يقعد يعني سبحان الله، وبعدين ما تطلع لك المواضيع إلا وقت النوم.
1: سبحان الله يعني. فالواحد يعني يحاول كذا يتغلب على نفسه مثل ما يقول، وينظم وقته. يعني يخلي حد معين لهذا، أنا خلاص الساعة الفلانية هذا وقت نومي، ما أرد على الهاتف إلا في شيء اضطراري يستدعي أن أنا أساساً أرد على الهاتف.
0: بالضبط.
1: وهذه الأشياء أنا لاحق عليها، سواء مقاطع أو أي شيء أنا أتابعه يعني، ما مثل ما يقولوا بالعامية ما بيطير الهاتف عني.
0: صحيح، ولا المقاطع طائرة.
1: أكيد أحياناً الواحد يقول والله أنا عندي آلام في الرقبة، وما يعرف مصدر هذه الآلام. ما يعرف أنه أساساً من كثر متابعته للهاتف ومنزل رأسه، هذا الشيء يسبب من ضمن الأشياء اللي يسبب إنه يكون بعد عنده آلام في الرقبة. فالواحد يعني صحته أهم من كل هذه الأمور. يعني أكيد ننتهي لك هدف من طرح هذا الموضوع، وأنا أفهم الفكرة طبعا.
0: بارك الله فيك. وأكيد يعني إحنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع خصوصا لأنه عبارة عن مثل ما يقولوا فخ يقع فيه الكثير منا قبل النوم، ويمكن قد يكون لانشغال اليوم الطويل، عدم المقدرة على مشاهدة الـ الـ الـ

0: أبعد مكان ممكن إنه يخليها.
1: بالضبط صحيح، هذه أحد.
0: على الأقل يتوقف ساعة قبل النوم، يعني قبل النوم ساعة ما يستخدمها. طبعا هذا الأشياء أنا أتوقع أن الأغلب ما يكون عند هذا يعني هذه النظريات.
1: صحيح،
0: ولكن هي
1: خصوصا إنه شاحن التليفون مرة عند السرير، عند من وين ما ينام
0: مرة بعد. يعني سبحان البعض يتكلم عن هذه المواضيع وما كأنه شيء، يعني ما يقول بس أنا خلاص تعود وأنا صار عندي إدمان.
1: صحيح،
0: بالعكس الشخص يقدر يتغلب على هذه الأمور.
1: بالضبط بالضبط، أتفق معك يا أخوي يوسف، وأنا سعيدة جدا بهذه المشاركة، بهذا أيضا بهذا الكم من المعلومات اللي أعطيتنا إياها. الله يسعدك وشكرا لمتابعتك لنا.
0: الله يسعدكم جميعا أخينا، وعندي كده تحيات بسيطة على السريع إلى أصدقاء إذاعة الشباب على رأسهم صديق برنامجكم الدائم علي خاطر النقادي، كذلك إلى أسعد جعرفي وعامر آل عبد السلام، محمد آل شاب وناصر الزيادي وناصر النقادي، كذلك يا حمود الفوري، قاسم المدارب، أبو رزان، سليمان العاصمي، عبد الله المشرفي، وكذلك تحية موصولة لكم أنتم كأسرة إذاعة الشباب أختي جنان.
1: بارك الله فيك،
0: منكم التوفيق، وما شاء الله غيرت الرقم تقريبا من بعد أكثر من 20 سنة، يعني تغير الرقم.
1: صحيح ذات. بس رقمنا صار أحلى ولا هذاك كان أحلى؟
0: أنا أشوف أن ذاك الرقم تعودنا عليه هو الأفضل طبعا.
1: صحيح، لكن عاد لابد من التغيير، يقول لك واجب عاد هذا.
0: أكيد تعرف هذا الرقم يعني من بداية افتتاح إذاعة الشباب هو نفس الرقم.
1: بالضبط، عاد أنا ما أعرف إيش
0: حلقة وصل بين الإذاعة العامة وإذاعة الشباب يصير تغيير.
1: سبحان الله،
0: إذاعة الشباب هو هذا الرقم.
1: صحيح بالفعل، لكن التغيير لابد منه، وهذا واحد من التغييرات، وإن شاء الله يعني دائما نكون متواصلين سواء كان بالاستماع أو بالتواصل الهاتفي المباشر، وأكيد يسعدنا التحاور معاكم أخوي يوسف الرديني.
0: أكيد أكيد، أهم شيء إن نوصل ونتواصل معكم.
1: أكيد،
0: ما تغير رأيكم. يعني
1: أكيد، وإحنا ما متغيرين ترانا.
0: أكيد أكيد، ما شاء الله عليكم.
1: الله يخليك، الله يسلمك، شكرا شكرا أخي يوسف، بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. إذن اليوم حديثنا حول علاقتنا بالهاتف، وطبعا كل شخص منا له طريقة للتعامل مع الهاتف. في حد يقول والله خلاص أنا بسكر التليفون بعد دقيقة وعاد بروح أنام، لكن سبحان الله يشوف له مقطع كذا مضحك، مواقف كذا ظريفة، ولا موضوع مثلا شد انتباهه، ويقعد حد يشوف الرسائل مثلا اللي فاتته خلال اليوم، ينتقل من تطبيق إلى آخر وينسى نفسه، يكون في حالة يعني غير مدرك أنه الوقت قاعد يسرقه من النوم. فننتظر منكم هذه المواقف اللي قد تمر عليكم. آخر شيء شفتوه أمس في هاتفكم وشد انتباهكم وخلاكم تنتقلوا من مقطع لآخر، تقدروا تشاركونا عبر الواتساب على 724-422-009 أو بالاتصال الهاتفي على 211-669-880. في كم هائل من رسائل، أنا أحاول بس أقرأها على السريع. في رسالة من محمد اليعربي يقول تحياتي للجميع، حبيت أهني ولد أختي بدر الجديدي في عيد ميلاده، كل عام وانت بخير، كل عام وانت بصحة وسلامة يا بدر، وأكيد كل اللي عنده مناسبة سعيدة اليوم أو يعني مناسبة سواء كانت عيد ميلاد، زواج، عقد قران، نقول لكم الله يهنيكم ويسعدكم دائما، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح يا رب العالمين. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج عندنا رسالة يعني ما أعرف من صراحة مرسلها، كاتب بس ميم عين، أخي ميم عين يقول صباحكم جميل، كيفكم والمخرج والمستمعين، يومكم جميل سعيد مفرفش مليء بالسعادة، وكاتب لنا سينما ومسرح إن شاء الله، بس انتظرنا في سينما ومسرح على يوم الجمعة إن شاء الله يا ميم عين، وإن شاء الله راح تكون لك مواضيع جميلة تخص السينما والمسرح بإذن الله تعالى، وأنا أشكرك على اهتمامك على فكرة بالموضوع وأيضا لإرسالك هذه الرسالة، وأيضا تحية لكل من يتواصل معنا بالواتساب. من الرسائل على السريع،

أحمد بن عزيز الحسيني يقول بخصوص الموضوع سأشاهد مقطعا واحد فقط ثم أخلد إلى النوم، ولكن سرعان ما يتحول المقطع إلى مقطع وإلى مقاطع أخرى، والدقائق إلى ساعات دون أن نشعر. أصبح تصفح الهاتف قبل النوم عادة يومية عند الكثير، نبحث من خلالها عن الترفيه أو متابعة الأخبار أو التواصل مع الآخرين، لكن ندفع ثمنها من راحتنا وجودة نومنا في اليوم التالي. الاستخدام المطول للهاتف يؤخر موعد النوم ويجعل الاستيقاظ صباحا أكثر صعوبة، خاصة لما ننجرف خلف المحتوى المتجدد اللي ما ينتهي. الله عليك، أنت جبتها على الأخير يا أخوي أحمد. أحمد الحسيني شكرا لك على المشاركة، ربي يعطيك العافية. الله يسعدك. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج عندنا رسالة كذلك، ما أعرف من مرسلها، ولكن في الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة الشباب، ما شاء الله من ولاية المصنعة، مستمرين في تنشيط الخط الساحلي وترميم حصن سور منطقة العويد، شكرا للسلطان هيثم حفظه الله ورعاه، محبكم أبو ظبية. شكرا لك يا أبو ظبية على التواصل، بارك الله فيك. وأيضا هذا الاهتمام بالبيئة العمانية، ربي يعطيك العافية وصون مقدرات هذا الوطن، شكرا لك على هذا الاهتمام وعلى هذه المبادرات اللي تقوموا فيها. أيضا لدينا رسالة من سليمان أو سلطان سليمان العاصمي، يقول: أفضل طريقة ترد بها على صوت سلبي يتحدث عنك بسوء، لا بأس أن أخطئ أحيانا فهذا طبيعي، لا بأس أن أرتبك أحيانا فهذا طبيعي، لا بأس أن أضعف أحيانا فهذا طبيعي، لكني سأستمر وأتعلم وأنمو وأكافح، لن أنسحب. قوتك الحقيقية في استمرارك وليس في عدم تعثرك. شكرا يا سلطان العاصمي على الرسالة، وفيها الكثير من الإلهام والأمل، بارك الله فيك. أيضا رسالة كذلك من فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث، تقول: فاطمة المحروقي، كم هي جميلة مرحلة النضج التي تصلها عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء أي شخص، ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيء لا يخصك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير، ولا تنتظر اعتذار ولا أي شيء آخر. صباح الورد والود. شكرا أختي فاطمة المحروقي أم غيث على الرسالة وعلى هذه النصائح الرائعة في الصباح. أيضا تحياتنا لسلطان الشحي، شكرا يا سلطان على المشاركة، وشكرا أيضا لانضمامك لقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، بارك الله فيك. أيضا شكرا لأبو منصور البلوشي، بعث لنا رسالة صباحية تقول: نورتي البرنامج. شكرا أخي أبو منصور البلوشي، وبعث لنا أيضا صورة لمنظر لشاطئ مصيرة، ما شاء الله الأجواء رائعة و يعني أجواء جميلة، ربي يسعدك ودائما تكون في صحة وسعادة. شكرا يا أبو منصور. أيضا أم عمران تقول: اللهم زرع في القلوب سكينة لا تزول، وافتح لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب، واجعل لنا في كل دعوة قبول وفي كل خطوة توفيق. صباح الخير من أم عمران، اللهم آمين. شكرا يا أم عمران على هذه الدعوات الطيبة، ربي يحفظك يا رب، ودائما نسمع منك هذه الدعوات الجميلة في صباحات إذاعة الشباب. أيضا من الرسائل: صباح الياسمين، ما أعرف من مرسل الرسالة، ولكن صباحك ورد وصباحك جمال، وشكرا على هذا التواصل أختي أو أخي مرسل الرسالة. كذلك في رسالة أخرى من سالم العاصمي يقول: جمال المكان لا تصنعه التفاصيل وحدها، بل تصنعه الأرواح في الحياة. شكرا لك أخي سالم. إذا مستمعين اليوم الموضوع اللي تحدثنا عنه، علاقتنا بالهاتف قبل النوم، قد يصبح الهاتف آخر شيء نلجأ له قبل النوم ويمنعنا يمكن من أن نخلد بهدوء، نقول آخر مقطع وبنام، لكن سبحان الله نكتشف أنه تمر علينا ساعات طويلة وإحنا من مقطع لآخر، مقاطع ما إلها نهاية، نسهر يمكن أكثر عن اللزوم بدون ما ننتبه وتضيع علينا أوقاتنا، وأيضا نصحى
صباح مثقلين كذا، وتكون يكون مر علينا الوقت سريعا قبل ما ناخذ قسط كافي من الراحة. وكثير طبعا من يعني المواضيع اللي تحدثت عن إدمان المقاطع القصيرة والفيديوهات قبل النوم، اللي تعتبر يعني فخ يقع فيه الكثير، ما نقول لقلة تنظيم الوقت، لكن الأمر يتجاوز إلى آثار صحية. وإحنا مثل ما ذكرنا في حلقتنا في البداية بأن إحنا ما نتكلم عن هذه الآثار، ولكن إحنا نتكلم عن أنه أصبحت عادة كإدمان. فكثير من الحلول اللي طرحوها طبعا كثير من المنظرين في هذا الموضوع، يعني بعض الحلول اللي ذكروها تفعيل اللي هي وقت الشاشة اللي يضبط لك الوقت ويقفل عليك التطبيقات بشكل تلقائي كأحد الحلول بدل ما تضيع وقت طويل قبل النوم. ممكن الاقتراح اللي ذكره يوسف الرديني بأنه نخلي الغرفة خالية من الهاتف، يكون في الصالة في مكان بعيد عن السرير، ونخلي منبه عادي بدل ما نخلي منبه الهاتف. هناك في خدع كثيرة ممكن الواحد أنه يستخدمها كبديل لاستخدام الهاتف، قراءة كتاب، تلاوة القرآن، يعني في حلول كثيرة تناسب البعض وحلول أخرى تناسب البعض الآخر. أهم شيء أنه الهاتف هو وسيلة للتواصل، وسيلة موجودة في حياتنا نستخدمها بشكل إيجابي، ما يمنع أن نحن نستخدمها قبل النوم ولكن بتقنين ساعات المشاهدة. مستمعين، احنا وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الياسمين. أوجه التحية والتقدير لكل من تابعنا اليوم، وأعتذر من اللي بعث لنا رسائل الواتساب وما استطعت أني أقرأها، ولكن كل الشكر والتقدير والامتنان لكل من تواصل معنا اليوم، سواء بالاستماع، سواء بالاتصال، بإرسال الرسائل اللي ما استطعت أقرأ البعض منها. وأكيد إحنا دايما متواصلين في مختلف برامج إذاعة الشباب على الود والمحبة والخير بإذن الله تعالى. أشكركم على المتابعة مستمعينا، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برامج إذاعة الشباب. ربي يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، الله يحفظ عمان وجلالة السلطان، ونلتقي بإذن الله تعالى في برامج قادمة. كنت معكم في الإعداد والتقديم دكتورة جنان بنت مهدي العيسى، وفي الإخراج هذه تحيات ملاذ من طالب اليوسفي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي،
1: من حرفتي.
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحرفي أحمد بن راشد بن عبد الله المسروري، حرفي في مجال الجبسيات. حرفة الجبسيات حرفة قديمة طبعا، قديمة جدا، موجودة في البيئة العمانية، وهي حتى أيضا كمادة موجودة في البيئة العمانية. طبعا الجبسيات كانت متمثلة كعمل موجودة في المحاريب، موجودة في زخارف القصور والقلاع والحصون على شلك الدرايش والمشربيات. هذه أخذت طابع كبير وجميل في العمارة العمانية، حرفة الجبسيات. العمل أنا كان على فكرة فني تشكيل معادن الأصل، ولكن انتقلت المعرفة إلى الجبسيات، وخذيتها طبعا تعلمتها من أشخاص هنا معنا في عمان، أخذنا من عندهم، وما زلنا أيضا شركاء في العمل. أخذناها مثل ما يقولوا خطوة بخطوة، تشكيل كيف بدينا نحط المادة إلى تشكيلها إلى عمل القوالب لها، هذه طبعا خذت سنين طويلة من المعرفة ومن الخبرة، وما زال الإنسان كل يوم يتعلم حاجة، ما كانت يعني زي ما تقولي حكرا على معرفة معينة، فكل يوم احنا نستفيد ونتعلم شيء في مجال الحرف. فهي مثل ما ذكرت لكم بدأت عندي من 15 سنة وتعلمتها من الناس، وأيضا صقلتها في خارج البلد في زياراتي للدول المجاورة، أخذت عندنا طابع جديد وشكل جديد غير الشكل اللي كان يعرف عنها. نتكلم عن الأدوات اللي ممكن نشتغل فيها ويعتمد عليها الحرفي. الأدوات طبعا هي الأزاميل والمشارط، هذه مواد رئيسية في العمل، أيضا الصور والرسومات، هذه تساعدنا كثير على التشكيل، لأن هي في البداية تبدأ على شكل خطوط وعلى شكل هندسة رسم، ولكن من خلال النحت. طبعا المشارط والأزاميل هي اللي تشتغل بعد الرسمة، تبدأ نحت وعمل الشكل المتجرد اللي يطلع عند الناس بشكل واضح. يعني في بداية تبدأ مادة خام، ولكن تبدأ عليها النحت والحفر، طبعا خطوات كثيرة هي، وطبعا تبدأ فيها تركيب وفيها تلحيم إلى أن يظهر المعلم أو الشكل اللي احنا نريده، مثلا من إبراز للمعلم نفسه، سواء كان قلعة سواء كان حصن أو بيت أو ما شابه ذلك. طبعا إذا تكلمنا عن التحديات، طبعا التحديات اللي يواجهها الحرفي هي كثيرة، طبعا من أبرزها اللي هي نتمنى وجود مكان يحتضن الأعمال الحرفية، لأن احنا نفتقر صراحة إلى الأماكن لتسويق هذه الأعمال، لأن في النهاية أيضا هذه المحلات هي واجهة للحرفي وعنوان أيضا.

0: من حرفتي.
1: بالنسبة لصناعة الجبسيات ممكن تكون مصدر دخل. الحمد لله في حراك في السوق للحرفة هذه، ونتمنى المزيد إن شاء الله. نتمنى المزيد أن هذه تشوف النور، لأن لكل حرفية ولكل شخص عنده طموح ويريد مثل ما يقولوا طموحه يوصل للعالمية، ليش لا؟ هذا حق مشروع لكل حرفي. ورسالتنا طبعا للشباب والمهتمين بالحرف، هذه فرصة يظهر في المجتمع، وما يمنع أنه يظهر حتى خارج البلد، يسوق نفسه يعني، يشتغل على نفسه. وهذه تريد من وقت وتريد صبر أيضا. والحمد لله لنا مشاركات كانت كثيرة يعني في داخل السلطنة وفي خارج السلطنة من أشياء، والحمد لله حصلنا على تكريم أيضا في الداخل وفي الخارج. من الأشياء المميزة بفضل من الله وتوفيقه شاركنا في الإشراف على ترميم محراب حصن العوينة في المسجد التاريخي في وادي بني خالد، أيضا من الأشياء المميزة. العمل الحرفي العماني الوحيد في متحف كشك الشيخ سالم المبارك صباح في دولة الكويت، ولاقى استحسان كبير أيضا من المشاركات المهمة لنا. أعمال مجسمات عمانية في قلعة غازة في مومباسا، أيضا لنا أعمال مشاركة في وتكريم أيضا في معهد الشارقة للتراث. أتمنى من الشباب ومن المهتمين سواء بالحرف أو المتذوقين أن يركزوا على الصناعات الحرفية، وأيضا يبرزوا كل الطاقات اللي معهم، لأن كثير من الشباب ما شاء الله عندهم طاقات لكن ما حد يعرف شنو اللي مخبي من أعمال، لكن هذا كله يحتاج وقت. وإحنا إن شاء الله معهم جنب إلى جنب، ونسأل التوفيق للجميع إن شاء الله.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: أمامية محاولة خطيرة.
3: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
2: الله على العماني.
3: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب من السابعة إلى التاسعة من مساء كل سبت.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أمامية محاولة خطيرة.
3: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
2: الله على العماني.
3: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب من 7 إلى 9 من مساء كل سبت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب من 7 إلى 9 من مساء كل سبت.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

هل عندك شك؟

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. استشهد فلسطيني برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة، فيما أصيب آخرون بينهم طفل وامرأتان جراء إطلاق نار متواصل من الاحتلال باتجاه خيام النازحين في القطاع. وأصيب فلسطيني بجروح طفيفة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الفلسطينيون إزالة ركام المنازل وشق الطرق الفرعية التي أغلقت بفعل قصف عنيف استهدف مربعات سكنية عدة الليلة الماضية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال نبيل أبو وردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قال إن تصاعد الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل عسكري للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال سبتمبر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة جنوب سوريا، مؤكدا على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 28 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الخميس، وهي كمية تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا لغياب الضغط والتهديدات. رحبت واشنطن بمحادثات وصفتها بالبناءة مع أوكرانيا ومسؤولين أوروبيين وحلف شمال الأطلسي عقدت في مدينة ميامي الأمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات تناولت مجموعة واسعة من القضايا، من بينها تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة تحديات فصل الشتاء وضمان استمرارية صادرات الحبوب إلى جانب الضمانات الأمنية وترتيبات الأمن الأوروبي على المدى البعيد. وعلى هامش اجتماع ميامي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتوريد ملايين الأطنان من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، في خطوة قال إنها تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا حادا. ما أوضح ترامب أن روسيا ستورد أكثر من 300 ألف طن من الديزل بشكل فوري على أن تتبعها شحنات إضافية تبلغ 500 ألف طن خلال نوفمبر المقبل ومليون طن آخر في مرحلة لاحقة، فضلا عن 3 ملايين طن خلال فترة قصيرة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، تفاصيل أوفى في نشرة مفصلة رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الصحفية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات.

0: الأحداث الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا مولي ديبانا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردها تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما

أشد بيحفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداوي أهات الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشتوا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي،
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

كبير وجميل في العمارة العمانية، حرفة الجبسيات. العمل أنا كان على فكرة فني تشكيل معادن الأصل، ولكن انتقلت المعرفة في إلى الجبسيات، وخذيتها طبعا تعلمتها من أشخاص هنا معنا في عمان، أخذنا من عندهم وما زلنا أيضا شركاء في العمل. أخذناها مثل ما يقولوا خطوة بخطوة، تشكيل كيف بدينا نحط المادة إلى تشكيلها إلى عمل القوالب لها، هذه طبعا خذت سنين طويلة من المعرفة ومن الخبرة، وما زال الإنسان كل يوم يتعلم حاجة. ما كانت يعني زي ما تقولي حكرا على معرفة معينة، فكل يوم احنا نستفيد نتعلم شيء في مجال الحرف. فهي مثل ما ذكرت لكم بدأت عندي من 15 سنة وتعلمتها من الناس، وأيضا صقلتها في خارج البلد في زياراتي للدول المجاورة، أخذت عندنا طابع جديد وشكل جديد غير الشكل اللي كان يعرف عنها. نتكلم عن الأدوات اللي ممكن نشتغل فيها ويعتمد عليها الحرفي. الأدوات طبعا هي الأزاميل والمشارط، هذه مواد رئيسية في العمل. أيضا الصور والرسومات هذه تساعدنا كثير على التشكيل، لأن هي في البداية تبدأ على شكل خطوط وعلى شكل هندسة رسم، ولكن من خلال النحت. طبعا المشارط والأزاميل هي اللي تشتغل بعد الرسمة، تبدأ نحت وعمل الشكل المتجرد اللي يطلع عند الناس بشكل واضح. يعني في بداية تبدأ مادة خام، ولكن تبدأ عليها النحت والحفر. طبعا خطوات كثيرة هي، وطبعا تبدأ فيها تركيب وفيها تلحين إلى أن يظهر المعلم أو الشكل اللي احنا نريده، مثلا من إبراز للمعلم نفسه، سواء كان قلعة سواء كان حصن أو بيت أو ما شابه ذلك. طبعا إذا تكلمنا عن التحديات، طبعا التحديات اللي يواجهها الحرفي هي كثيرة، طبعا من أبرزها اللي هي نتمنى وجود مكان يحتضن الأعمال الحرفية، لأن احنا نفتقر صراحة إلى الأماكن لتسويق هذه الأعمال. لأن في النهاية أيضا هذه المحلات هي واجهة للحرفي وعنوان أيضا.

0: من حرفتي.
1: بالنسبة لصناعة الجبسيات ممكن تكون مصدر دخل. الحمد لله في حراك في السوق للحرفة هذه، ونتمنى المزيد إن شاء الله. نتمنى المزيد أن هذه تشوف النور، لأن لكل حرفية ولكل شخص عنده طموح ويريد مثل ما يقولوا طموح يوصل للعالمية، ليش لا؟ هذا حق مشروع لكل حرفي. ورسالتنا طبعا للشباب والمهتمين بالحرف، هذه فرصة يظهر في المجتمع وما يمنع أنه يظهر حتى خارج البلد، يسوق نفسه يعني، يشتغل على نفسه. وهذه تريد من وقت وتريد صبر أيضا. والحمد لله لنا مشاركات كانت كثيرة يعني في داخل السلطنة وفي خارج السلطنة من أشياء، والحمد لله حصلنا على تكريم أيضا في الداخل وفي الخارج. من الأشياء المميزة بفضل من الله وتوفيقه شاركنا في الإشراف على ترميم محراب حصن العوينة في المسجد التاريخي في وادي بني خالد. أيضا من الأشياء المميزة العمل الحرفي العماني الوحيد في متحف كشك الشيخ سالم المبارك صباح في دولة الكويت، ولاقى استحسان كبير. أيضا من المشاركات المهمة لنا أعمال مجسمات عمانية في قلعة فازة في مومباسا. أيضا لنا أعمال مشاركة

0: المملكة وتكريم أيضا في معهد الشارقة للتراث. أتمنى من الشباب ومن المهتمين سواء بالحرف أو المتذوقين أن يركزوا على الصناعات الحرفية وأيضا يبرزوا كل الطاقات اللي معهم، لأن كثير من الشباب ما شاء الله عندهم طاقات لكن ما حد يعرف شنو اللي مخبي من أعمال، لكن هذا كله يحتاج وقت، يحتاج وقت، وإحنا إن شاء الله معهم جنبين إلى جنب، ونسأل التوفيق للجميع إن شاء الله.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: مجالس، بادر فصوتك يصنع الأثر. مجالس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الأولى من مجالس، برنامج نفتح من خلاله مساحة للحوار حول المجالس البلدية بالتزامن مع انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. في مجالس نقترب من هذه التجربة، من أدوارها واختصاصاتها، ومن المشاركة المجتمعية فيها، ومن القضايا والتطلعات المرتبطة بالعمل البلدي في المحافظات. نطرح الأسئلة ونستمع إلى المختصين، ونفتح المجال أمام مختلف وجهات النظر وصولاً إلى فهم أعمق لدور المجالس البلدية وما يمكن أن تصنعه المشاركة الواعية والفاعلة في تطويرها.
3: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم. وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا، ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات، فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى، تكريساً لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير. وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام من جديد. المجالس البلدية في جوهرها مساحة للمشاركة يلتقي فيها صوت المجتمع بالعمل المؤسسي، وتنتقل من خلالها الاحتياجات والتطلعات من دائرة الحديث عنها إلى دائرة مناقشتها والعمل عليها. فالمشاركة بمعناها الأوسع هي وعي بالاختيار، ومتابعة للأداء، وتفاعل مع القضايا، وإسهام مستمر في تحديد الأولويات وصناعة الحلول. من هنا نبدأ الحلقة الأولى من مجالس بسؤال عن المشاركة المجتمعية، ما أهميتها في تجربة المجالس البلدية؟ مباشرة مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة شيخة بنت عبد الله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أهلا وسهلا بك دكتورة شيخة.
4: تشريف استضافتكم الكريمة، شاكرة جهودكم الطيب وسعيكم الحثيث لإحياء هذه المواضيع الاجتماعية.
2: أهلا وسهلا بك دكتورة، ونحن مقبلين على انتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية، وتأتي أهمية الحديث عن المشاركة المجتمعية، كون أن هذه المجالس وهذه الانتخابات تتيح مساحة من مشاركة المجتمع في إيصال الكفاءات وفي إيصال مرشحيهم كذلك إلى المجالس البلدية التي تتعاظم أهميتها من أهمية المحافظات نحو تحقيق أهداف اللامركزية. فكيف تجدين هذا المشهد دكتورة، ووعي ومبادرة المجتمع في نجاح هذه الانتخابات؟
4: أولا ننطلق من إنه هذه المجالس البلدية حقيقة تكريم وتشريف للمواطن العماني بأن ترك له مساحة التواصل والتعبير عن الرأي، ويعني السعي للتطوير والتغيير والتجديد. وهذا التكريم وهذا التشريف يخلق مع كل مواطن عماني أمانة بأنه هذا الصوت أمانة، وهذا المجلس البلدي له استحقاقه الأكبر، وبخاصة بعد خطاب جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، حملنا مسؤولية كبيرة بأنه هذا المجلس البلدي وأعضاؤه والتصويت له مساحة واسعة من استحقاق كرامة العماني واستحقاق المساحة التي يعني لها دور كبير في المجتمع العماني.
2: نعم.
4: وبالحقيقة يعني هذه المنظومة السياسية والفكرية العالية ما جاءت إلا من يعني حقب يعني ممتدة.
2: نعم.
4: من عراقة التاريخ العماني.
2: نعم. دكتورة، الاهتمام الكبير بالمحافظات يعني منذ انطلاق رؤية عمان 2040 ووجود أولوية باسم أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، حظيت المحافظات باهتمام كبير وكذلك بأدوار أكبر في مسيرة التنمية. كيف تنعكس هذه أو هذا الاهتمام بالمحافظات على المجالس البلدية وأدوارها؟
4: حقيقة إنه هذا الاهتمام وهذه المساحة التي أتيحت للمحافظات خلقت مرونة كبيرة جدا بأن يرتقي المجلس البلدي بمساحة الحرية بإيصال الرأي لكل محافظة. ولا يخفى على الجميع الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفق المقومات في كل محافظة. فهناك مقومات مثلا الكثافة السكانية، مقومات البنية التحتية بين محافظة وأخرى. فهذه المساحة التي يعني جعلت وخلقت للمجلس البلدي من تركيز الدور على المحافظات هي بؤرة انتعاش، بؤرة انتعاش من جميع النواحي، بحيث أنه مثل ما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها. فكل محافظة لها خصوصيتها ولها ميزاتها ولها يعني طبيعتها. هذه مساحة المجلس البلدي وخصوصيتها لكل محافظة تخلق نوع من التطوير، نوع من التجديد، نوع من التكاملية مع المجالس الرقابية والتشريعية الأكبر من المجلس البلدي.
2: نعم. الحرص السامي من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه مستمر، وتابعنا التوجيهات الأخيرة بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. هذا الاهتمام السامي والتركيز الكبير على المجالس البلدية وأدوارها في المحافظات، كيف يمكن استثمار هذه اللحظة من قبل المجتمع، كون هذه التجربة نحن في الفترة الرابعة إذا قارناها يمكن بمجلس الشورى، يعتبر مجلس الشورى يعني تجربة مرت بمراحل أكبر وصولها إلى هذه المرحلة الحالية. فكيف لأفراد المجتمع أن يستثمروا هذا الاهتمام الكبير وهذه الإرادة السياسية من لدن جلالة السلطان؟
4: أنا حقيقة أعول على نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، على أنه إبراز الدور التشريعي والدور مثلا إبراز الأدوار للمجالس البلدية، إبراز اختصاصات المجالس البلدية، تثقيف الشعب بهوية هذا المجلس البلدي واختصاصاته ويعني الأدوار الممنوحة له، بحيث هذا يمكن ويرسخ فكرة الدور هذا الرقابي والتشريعي ويعطيه الثقل الكبير.
2: نعم.
4: خاصة إحنا نعمل في منظومة متكاملة، يعني مجالس البلدية والمجالس التي تعلو عليها يعني في هذا الجانب كلها منظومة متكاملة. فإحنا من يعني بالأوامر السامية تؤكد على هذا الدور، ولكن أدوارنا نحن كعمانيين وكوسائل متكاملة مع بعضها البعض أن نثقف وأن نمنح المواطن يعني السعة لهذا الدور، لهذا الدور المجلس البلدي. عندما نتحدث عن الممنوح للمحافظات ولأدوار المجلس البلدية، هذا فتح مجال وأفق تنموي تطويري، نعتبره يعني مساحة واسعة جدا من التدارس، ومساحة واسعة من تبادل الآراء، ومساحة واسعة من السعي للتطوير. بحيث تكون كل محافظة بؤرة تعكس ما داخل المحافظة إلى المجالس الأكبر. فهنا يعني نحقق انتعاش اجتماعي اقتصادي فكري. وهذا هو يعني فعلا ما تسعى إليه رؤية عمان 2040.
5: نحرص في برنامج مجالس أن نعيش التجربة. لذا إن شاء الله بعد الفاصل ستنضم لنا الأستاذة رحمة النوفلية رائدة أعمال ولها تجربة في المجالس البلدية في الفترة الثانية. إذن فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في برنامج مجالس، ونرحب مباشرة بالأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلي، رائدة أعمال ولها تجربة في عضوية المجالس البلدية في الفترة الثانية. أهلا وسهلا بك أستاذة رحمة.
1: يا أهلا فيك أستاذي، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وشاكرة هذه الاستضافة الجميلة وهذا الوعي الجميل اللي احنا يعني يانا في وقت مبكر في هذه الدورة.
0: أهلا وسهلا بك الأستاذ رحمة، ونجدد الترحيب طبعا بالدكتورة الشيخة، كانت معنا من بداية البرنامج. وكنا نتحدث يعني الأستاذ رحمة عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع كذلك في إيصال الكفاءات إلى المجالس البلدية، هذه التجربة اللي تنضج فترة بعد فترة. نحن الآن مقبلين على الفترة الرابعة، وكان لك تجربة الأستاذ رحمة في الفترة الثانية. كيف تجدين أهمية وعي المجتمع باختصاصات وأدوار المجالس البلدية؟ نحن يعني في عملية الانتخابات يعني 4 أو 3 دورات ليست بالعمر الطويل يعني لفهم وإدراك أهمية المجالس البلدية.
1: بالعكس، أنا من خلال التجربة اللي خضتها في الفترة الثانية حسيت أن وعي المجتمع كان وعي جدا ممتاز، فكانت التجربة جدا جميلة. المجتمع كان متفاعل بشكل كبير، عدد الأصوات اللي حصلت عليها يعني عدد جدا ممتاز، حتى سواء كانت في الفترة الثانية أو في الفترة الثالثة. العدد المترشحات كان جميل جدا، ولكن سبحان الله في الفترة الثالثة شوي عدد المترشحات قل،
0: نعم
1: فما أعرف إيش كان نوع العزوف، هذا كانت يحتاج لها وقفة ويحتاج لها دراسة يعني أكاديمية
0: نعم
1: أقدر أقول. بس تجاوب المجتمع كان جدا ممتاز، وعيهم باختصاصات المجالس ممكن يحتاجون فيها نوع من الوعي.
0: نعم
1: إحنا كقرار انتخاب أو مترشح ناخب أو منتخب في وعي، بحكم إن لنا مجالس ثانية مثل مجلس الشورى، ولكن كمجلس بلدي بالضبط يعني في وعي، ولكن كاختصاصات المجلس البلدي مش واضحة كثير لدى الناخبين.
0: نعم طبعا هذه إشارة مهمة أشرتي لها الأستاذة رحمة. نحن نتحدث عن 803 مرشح
1: بالضبط
0: ومرشحة، من بينهم فقط 16
1: 16
0: امرأة.
1: امرأة، يعني عدد بصراحة أنا
0: عدد
1: انصدمت.
0: قليل.
1: يعني أنا صح ما مترشحة، ولكن كنت أتمنى أني أجد كفاءات يعني من النساء، لأن بأمانة يعني نساء عمان ممكنات من كل النواحي، فكان ضروري جدا وجودهم في المجالس البلدية.
0: نعم طيب، من خلال تجربتك يعني أنت في الفترة الثانية ترشحتي ووصلتي للمجالس البلدية، فهذا يعني يعطينا نموذج ومثال أن المجتمع قد يعني يثق بصوت نسائي ويصل
1: جدا
0: نعم.
1: جدا المجتمع، بالعكس المجتمع العماني
0: فأنت
1: صار واعي.
0: بنفسك ما عارفة ليش يعني
1: بالضبط، المجتمع العماني كناخب يعني يثق بالصوت النسائي ويثق بقدرات المرأة، لأن بأمانة يعني المرأة في عمان أصبحت ممكنة في جميع النواحي، فدورها في المجالس البلدية ضروري جدا، تواجدها ضروري، صوتها مسموع للعلم، يعني صوت المرأة مسموع، لأن المرأة في أماكنها القيادية في عمان تحمل رؤية واعدة، يعني تحمل عمل ملموس جدا. فالناخب يعني لدى مصداقية كبيرة مع المرأة، فأنا لما دخلت في يعني في حزمة في الفترة الثانية كان عمر المجلس يعني دورتين، بالنسبة لي يعني أنا داخلة وكنت على يقين أنه ممكن أوصل، بس مش متأكدة 100% ممكن أني أفوز. فأنا أساسا لما دخلت المجلس كنت أقول أنه أنا ممكن أروج حق رحمة في هالمجلس، يعني في هالفترة. احنا الجانب الإعلامي بأمانة عندنا، أقولها هنا من خلال هالمنبر، يعني معطي الناخب أو معطى المجلس البلدي زخم كبير في الإعلام، فكان يعرف بجميع النواحي، فأنا أخذتها من هذا الجانب. فوصولي للمجلس البلدي يعني كأول امرأة من محافظة جنوب الباطنة توصل بالانتخاب، بأمانة عمل صدى كبير. أوكي، أنا اشتغلت على نفسي، اشتغلت إعلامياً. المرأة اللي لازم تدخل في المجالس سواء مجلس البلدية أو مجلس الشورى ما تكون يعني وليدة اللحظة، ضروري جدا أنها تكون محضرة نفسها من قبل، لأن المجتمع خلاص مجتمع واعي، قام يميز بين الشخص اللي ممكن يعمل والشخص اللي ممكن يعطي. فأنت لما تتقدم نفسك للناخب ضروري جدا الناخب يعرف عنك ما مضى.
0: نعم، نسمع رأيك الدكتورة شيخة، بما أن الأستاذ رحمة دخلت يعني مباشرة مدخل، يعني إحنا كنا نريد نتحدث عنه بسبب الكل ملاحظ انخفاض أعداد المترشحات هذه المرة، رغم أن التجربة هذه المرة الرابعة، وبالتالي يعني الأدوار وكذلك تأثير المرأة من خلال وجودها في المجلس البلدي بآرائها بأفكارها باهتماماتها كذلك اللي تمثل يمكن شريحة كبيرة من النساء فكيف تقرأ المشهد هكذا من البداية؟
2: يعني هو أنا أنطلق من الفكرة نفسها بأنه المرأة العمانية ممكنة في جميع المجالات، وهذا يعني أمر أثبتته لجميع الميادين. ولكن أرجع وأقول إنه العزوف أو قلة يعني رجوع المجلس البلدي ربما يعزى إلى عدة أسباب، منها يعني قلة الوعي بصلاحيات عضو المجلس البلدي. ثانيا البعض ينظر إليه يعني بنظرة أقل من المجالس التشريعية اللي أكبر منه، يعني فالفترة اللي فيها يكون المجلس البلدي مع صلاحيات مجلس الشورى تسلط الأضواء على الجهة الثانية أكثر من الجهة الأولى، ولكن في حقيقة الأمر هذا يهضم حق المجلس البلدي، لأنه المجلس البلدي ذكرت أنا قبل قليل هو البؤرة الأساسية للمحافظات، فهو حقيقة المنظومة الحقيقية لتطوير المحافظات، لتعديل المحافظات، لنقل وجهة نظر المحافظات، فهو يعني صلب رئيس جداً في الحياة الاجتماعية والحياة والجانب يعني الجانب الموجود في كل محافظة. فالمجلس البلدي بحاجة إلى يعني أن يسلط عليه الضوء من جميع النواحي، التوعية بصلاحيات هذا المجلس، الأشياء التي ممكن يعني أن تمنح لأعضاء المجلس البلدي، أيضا يعني توعية المواطنين بأنه هذا الصوت أمانة. أركز على نقطة مهمة جدا، الصوت لابد أن يوضع موضعه، بأنه كل مترشح للمجلس البلدي، وأشارت الأستاذ رحمة إلى ذلك، أن من يرشح نفسه للمجلس البلدي لابد أن يصير وفق خطة واضحة للشعب، حتى يعني لأبناء المحافظة المواطنين، حتى يكون هناك رؤية واضحة ومنها ينطلق الاختيار، ومنها ينطلق سير العمل ما بعد الاستحقاق.
0: نعم. أستاذ رحمة، نريد نسمع كذلك وجهة نظرك. كنا نتحدث يعني في بداية البرنامج أنه نهج اللامركزية الذي حظت به المحافظات يعزز من أدوار المجلس، أكيد. لأن كثير من القرارات صارت تتخذ في نطاق المحافظة، والمحافظ نفسه إلى دور كبير اللي هو يرأس المجالس البلدية. كيف تتضاعف مسؤولية الناخب هنا في أنه يوصل الكفاءة ويوصل الأنسب حتى يكون شريك في اتخاذ قرار يلامس هذه المرة مباشرة في خدمات معينة، في تخطيط معين، في إقامة كثير من المشاريع داخل نطاق المحافظة نفسها؟
1: بالعكس، يجب على كل ناخب أن يكون عنده وعي تام بأن أي صوت يضع في صندوق الانتخابات هالصوت هو لازم يكون قرار واضح. هالقرار الواضح هو اللي راح يصنع التغيير. فالمجلس البلدي مثل ما أسلفت وذكرت أنه هو أساساً بيّن لنا اللامركزية، فإحنا بهالصوت لما نحاول أن نغير أو ننتخب عضو نكون على يقين تام بأن هذا العضو هو راح يكون بالنسبة لنا المرآة، راح بيكون بالنسبة لنا الشخص اللي راح يساعد المحافظة أو يساعد الولاية أنها توصل للمستوى اللي أي شخص عماني يريد أن يكون فيه من ناحية الحياة التنموية، الحياة الاجتماعية، حياة سواء كان اقتصاديا أو سياحا أو أي قطاع من القطاعات. فالناخب ضروري جدا يكون عنده وعي تام بالشخص اللي ينتخبه. ضروري جدا يكون عندها الوعي التام، يعني بعيدا عن أي محسوبيات، أنت الحين لما تكون تضع أو تصوت حق شخص معين عارف أن هذا الشخص أنه راح يوصل أو راح يوصلك، يوصل محافظتك للمستوى اللي أنت تريده أو الرفاهية اللي الشعب العماني يستحقها.
0: نعم. دكتورة، المترشح نفسه لعضوية المجالس البلدية دوره كذلك في أنه يقدم رسالة صحيحة للناخبين بحيث يوضح طبيعة هذه الاختصاصات وكيف رسالته الانتخابية كذلك تتناسب بموضوعية مع طبيعة هذه الاختصاصات، لأنه أحيانا نشاهد فجوات يعني بما يطرح في البرامج الانتخابية وبين حقيقة الاختصاص يعني نفسه والأدوار الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية.
2: فعلا هذه النقطة يعني لابد أن يسلط الضوء عليها. المترشح للمجلس البلدي لابد أن يعني يضع خطة واضحة ويحدد منهجيته في سير العمل وفقا للاختصاصات الممنوحة للمجلس البلدي. فالمجلس البلدي له اختصاصات تختلف عن المجلس الشورى. فينطلق من هذه الاختصاصات ويكون له وجهة يعني يكون له خارطة واضحة ومنظومة لسير العمل ومنها ينطلق. الآن على المواطن أن يرى بعين البصيرة أيهم الأنسب وأيهم الأنفع، لأنه هنا الصوت أمانة يوضع في موضعه. فإذا بني هذا الصوت على مجاملات أو محسوبية أو مثلا معرفة، لن يوضع يعني لن يوضع في موضعه. فكل صوت أمانة. هذه المساحات وهذه المجالات وضعت من أجل الارتقاء بالمحافظات والارتقاء يعني بالمنظومة الاجتماعية والارتقاء بالعمل الموجود في كل محافظة. ولذلك لابد على كل عماني أن يضع صوته موضعه، لأنه هذا الصوت أمانة. الموضع يعني نؤكد أرجع وأؤكد الموضع يقاس ببعد النظر في جميع الجوانب، جوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية والجوانب يعني التعليمية، فيقاس من أكثر من جانب. فيعني هذا أعاننا الله إحنا على أداء الأمانة، بأنه هذا الصوت أمانة ولا بد أن يوضع في موضعه، لأنه صحيح. في النهاية هي يعني هي خدمة وطن ومنظومة متكاملة.
0: الأستاذ رحمة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وجه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى مراجعة اختصاصات المجالس البلدية، وهذا يعطينا حقيقة شعور ذكرنا بداية باهتمام جلالة السلطان. يعني عادة نسمع هذه الرسالة وهذا الحديث من المترشحين أحيانا، من الأعضاء نفسهم، من المجتمع يطالب بصلاحيات أكبر بمراجعتها، ولكن الرغبة السياسية تتوافق مع فكرة أن المرحلة القادمة قد تحتاج اختصاصات وأدوار أوسع ربما. فمن خلال تجربتك كذلك يا رحمة، ما هي الفرص الموجودة في اتساع هذه الاختصاصات والأدوار والصلاحيات للمجالس البلدية؟
1: بالعكس، شوف احنا في الفترة الثانية نحس ان كانت اختصاصات المجلس البلدي فيها نوع من اللبس. يعني احنا لما كنا في الدورة الثانية والدورة الاولى نحس ان ما قادرين نفرق بين اختصاصات مجلس الشورى او تداخل اختصاصات. ولكن بعد الدورة الثالثة بالعكس، يعني وتم تبين اختصاصات مجلس الشورى، صار اختصاصات المجلس البلدي يعني مجلس الشورى مجلس تشريعي ومجلس البلدي مجلس خدمي.
0: هي معناها الاختصاصات كانت واضحة
1: جدا،
0: لكن ولكن طبيعة الأدوار لمارس أعضاء مجلس الشورى كانت إلى حد كبير تغطي أدوار المجالس البلدية.
1: ولكن سبحان الله لما ضعت النقاط على الحروف وبعدين تأكيد جلالته في الآونة الأخيرة، تبين لنا أن اختصاصات المجلس البلدي هي اختصاصات خدمية، اختصاصات يعني الشخص ممكن يكون يصنع من خلالها قرار، يشارك في اتخاذ القرار، يشارك في تنمية ولايته. فمن خلال هذا المجلس له في المحافظات، عضو مجلس البلدي يقدر ينهض بالمحافظة بشكل كبير. والاختصاصات صارت واضحة سواء كانت حق الناخب أو المنتخب، بس تحتاج إلى نوع من الوعي أو تحتاج إلى نوع من البحث بس فقط. لا أكثر.
0: أستأذنكم نذهب مباشرة إلى الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري، مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور سيف.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله، ونرحب بك في الحلقة الأولى من برنامج مجالس.
3: أهلا وسهلا.
0: نتحدث عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع والمواطنين في نجاح تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية. دكتور، كيف يمكن أن تكون هذه المشاركة جزء من المواطنة نفسها، وكيف نستشعر مسؤولية أدوارنا كأفراد مجتمع في استثمار هذه اللحظة واستثمار كذلك هذا الصوت للمجتمع في إيصال من يراه مناسبا إلى المجالس البلدية؟
3: شكرا جزيلا. وحقيقة المشاركة بالانتخابات سواء كانت انتخابات متعلقة بمجلس الشورى أو المجالس البلدية هي ممارسة لحق مدني أصيل اليوم يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم. وبالتالي يعني وصول الدولة إلى هذه المرحلة في تأسيس هذه المجالس وإتاحة الحق للمواطنين للمشاركة في انتخاب أعضاء هذه المجالس يعني يعبر عن عدة عدة جوانب. الجانب الأول هو نضج له المؤسسات على مستوى الدولة، والجانب الآخر أيضا نضج الوعي المجتمعي والمدني بالبلد، وبالتالي هذا يعزز من عملية الشراكة في اتخاذ القرار، وأيضا الشراكة في تطوير هذه المؤسسات وتطوير العمل البلدي بالمحافظات. ولا يمكن أن تتأتى هذه العملية إلا إذا كان هناك اهتمام ومتابعة وتفعيل لهذا الصوت، لأنه هذا التفعيل هو ينعكس لاحقا على المواطن وينعكس على جوانب حياته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمجالس البلدية اللي هي وظائفها خدمية ومرتبطة بالواقع المعاش للمواطن، بمعنى أنه يجد هذا العمل ماثل في حياته، في جوانب تعليمية صحية، جوانب متعلقة بالأحياء السكنية، الطرق، الإنارة، مواجهة الظواهر اللي تؤثر على حياة الناس في الولايات والمحافظات.
0: دكتور، كيف تقرؤون الإرادة السامية من لدن جلالة السلطان في إجراء تقييم شامل للاختصاصات في تأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات؟ وأكد يعني جلالته أن هذه المشاركة لها دور في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول عليها وعلى خبراتها. هذه الإرادة السياسية كيف تدفع المجالس البلدية في تموضع صحيح وفي القيام بأدوارها بفاعلية؟
3: هي طبعا الإرادة السامية في حث المعنيين لهذا التقييم للمجالس ولهذه العملية وفهم الاختصاصات هذه المجالس، وأولا يعبر عن التزام من قبل القيادة السياسية بهذه العملية ورغبة في تطويرها وترسيخها، وهذه الرغبة من أجل أنه يكون تأثير لهذه العملية. فهذه الرغبة السياسية ينبغي أيضا أن يواكبها وعي مجتمعي في عملية المشاركة وعملية أيضا اختيار المترشحين الذين يستطيعون القيام بهذه المسؤولية. نحن نعرف أنه هذا جزء دائما من العمليات السياسية، وأنه كثيرين ممكن يرشحوا أنفسهم، ولكن القرار النهائي هو للصندوق، القرار النهائي هو للمواطن. هذا الوعي الذي تراكم بحكم التجربة، بحكم أيضا عمليات التعليم على مدار اللي هو العقود الماضية، ينبغي أن يثمر في اللحظة الراهنة، لأنه المجالس هذه ليست غاية في حد ذاتها، وعملية الانتخابات هي ليست مجاراة لما يجري في العالم، إنما هو يعني عملية الهدف منها تحقيق اللي هو الأهداف التنموية وتعزيز مبدأ الشراكة ما بين اللي هو القيادة السياسية وما بين أيضا اللي هو المجتمع والناس. وهذه الشراكة يعني أحد القنوات المهمة لها هي هذه المجالس وهذه العملية، وبالتالي يعني ممارسة هذه العملية بطريقة واعية، بطريقة يتم فيها مراعاة أنه ينبغي أن يصل إلى هذه المجالس من يتوافر لديه الكفاءة وأيضا الرغبة والرصيد الاجتماعي الذي يؤهله أنه يكون فاعل ويكون مؤثر في تحقيق هذه المجالس لأهدافه.
0: نعم دكتور، لكل ناخب يستمع لنا الآن، ما هي أبرز العناصر التي يجب أن يركز عليها قبل اتخاذ قراره في ترشيح من يراه مناسبا؟
3: والله أنا أتصور أولا هي الانتخابات يعني هي فرصة لأنه الناس يعني تبدأ تتعرف على هذه المجالس وتقيم هذه المجالس، وأيضا تتابع اللي هو الفاعلين المترشحين لهذه المجالس. فهناك عدة نقاط ينبغي على الناخب أن يلتفت إليها. يعني بداية أولا أنه يطلع على نظام المجالس البلدية ويتعرف على العملية وكيف تتم وما هي الاشتراطات. هذا الوعي على قدر كبير من الأهمية، لأنه هذه الوثيقة المرجعية التي تنظم هذه العملية، بدءا من عملية الترشح مرورا بعملية الانتخاب ذهابا إلى الأدوار. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يطلع على البرامج الانتخابية إن توفرت في ولايته، ويحاول أن يقارن ما بين هذه البرامج اللي يقدمها المرشحين، ممكن يتواصل مع هؤلاء المرشحين. هذا هي الوقت المثالي لمثل هذه الحوارات وهذه النقاشات. النقطة الثالثة أنه يحاول أن يطرح الأمر هذا للنقاش مع الآخرين، إذا وجد من المرشحين من هو يحمل مؤهلات وسمات تتناسب مع هذه المجالس والمسؤوليات المناطة بها، فما الذي يمنع أنه هو أيضا يقوم بعملية توعية الآخرين من أجل الانتخاب من يجده أفضل لهذه المجالس. فهذه ثلاث جوانب محورية أتصور أنها في هذه المرحلة ضروري. الأمر الرابع هو متابعة ما يتم له البث من برامج في الوسائل الإعلامية عن هذه الانتخابات وأهميتها وأهمية المشاركة فيها، لأنه اليوم المشاركة هذه واحد من المؤشرات التي تعكس نضج الناس في أي بلد من البلدان. فهذه المتابعة بتساعده أيضا في اتخاذ اللي هو القرارات اللي هو المتعلقة بالانتخاب، ومتعلقة أيضا بالرقابة على هذه العملية، لأن المواطن اليوم يقوم بدور مزدوج، هو ناخب وينتخب ويختار من يرشح، وهو أيضا يراقب مجريات هذه العملية وما الذي يجري فيها. وبالتالي هذا يعني جانب من جوانب حوكمة العملية، لأنه هو أحد اللي هو الأعين على التي يمكن أن تقود إلى سلامة هذه العملية وسلامة الإجراءات الموضوعة لها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيف على هذه الإضافة المثرية لبرنامج مجالس، وشاكرين ومقدرين لك.
3: شكرا لك،
0: يعطيك العافية. الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري، مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج مجالس للحديث طبعا عن انتخابات الفترة الرابعة لأعضاء المجالس البلدية، وجديد الترحيب بضيوفي في الاستديو الأستاذة رحمة والدكتورة شيخة. أهلا وسهلا بكم مجددا. والكل يجمع على أهمية الفترة الرابعة التي تحظى باهتمام كبير، هذا الاهتمام تنامى مع أدوار المحافظات نفسها، ويعني اليوم نركز بشكل كبير على دور المجتمع. أستاذ رحمة، نريد الحديث عن قرار الناخب نفسه في ترشيح من يراه مناسبا، ومن خلال لقاءاتك في الفترة الثانية وقربك واحتكاكك بالمجتمع، ماذا يريد الناخب أن يعرف من المترشح لانتخابات المجالس البلدية؟ كيف تتعزز قناعته في ترشيح هذا الاسم عن ذاك؟
1: أكيد كل ناخب لما يجي المترشح ضروري جدا يعرف
5: هل هذا المترشح فاهم إيش اختصاص المجلس؟ هل المترشح فاهم إيش جالس يسوي؟ هل المترشح هل بيقدر يوصل لي صوتي؟ الخطة اللي يضعها المترشح نفسه هل مطابقة مع اختصاصاته؟ عشان كذا قبل شوي أنا قلت لك إن اختصاصات المجلس البلدي صارت يعني موجودة في كل البرامج، في كل برامج التواصل. فالمترشح ضروري جداً يكون على وعي إن الناخب صار واعي. أنا لما أقدم خطة عملي أو إيش اللي ممكن أقدمه للولاية من خلال تواجدي في هالمجلس إذا صرت وفزت تطابق أساساً الإحصائيات اللي موجودة في الولايات أو في المحافظة بشكل عام لكل قطاع من القطاعات. يعني ما يحط أشياء ما موجودة أصلاً تزعم مثلاً أشياء مكتوبة على الورق، خطط مكتوبة على الورق، أهداف وأفكار وإني سوف أعمل وسوف أعمل وسوف أعمل بدون لا يشوف إيش اللي موجود أصلاً، مؤهلات الولاية نفسها أو مؤهلات المحافظة. فضروري جداً أي ناخب أو مترشح يعني يكون متطابقين مع بعض، يعني الفكر يكون متطابق، الفكر اللي سائد في المحافظة مع الفكر اللي المترشح يلس يقدمه أو الرسالة اللي المترشح بيوصلها من خلال وجوده في المجلس.
0: نعم دكتورة، نشاهد بعض الممارسات في أن يطلب المترشح من الناخبين ترشيحه بدون أن يقدم لهم شيئا. يعني أنتوا أبناء حارتي، أنتوا أبناء عمومتي، أنتوا أبناء قبيلتي أحيانا، فعليكم أن ترشحوني هكذا يعني بشكل مباشر. أهمية أن تكون رسالة المترشح وبرنامجه واضح للناخب، وضرورة أن يعرف الناخب ماذا لدى المترشح حتى يخدم ولايتي، يخدم محافظتي، وبالتالي ينعكس هذا على دور المجلس بشكل عام.
2: المجلس البلدي هو استحقاق للمواطن العماني، تكريم من الحكومة الرشيدة ومن جلالة السلطان وتأكيد على هذا. من هذا المنطلق نحن نتحدث بأنه هذا الاستحقاق لابد أن يوضع موضعه بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المحسوبية وبعيدا عن أي مسببات أو أي عوامل أخرى. لذلك يفترض ماذا؟ يعني نحن الآن نعيش فترة من وعي اجتماعي عالي جدا بالأدوار والصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس سواء كان البلدية أو مجلس الشورى أو غيرها. هذا الوعي المجتمعي يفترض أن ينطلق منه اختيار الأنسب. فاختيار الأنسب في حقيقته هو مسألة، وأنا أشرت إليها سابقا، مسألة أو مساحة تركت من أجل التطوير والتعديل والتحسين. فإن بني اتخاذ القرار على لا مصداقية كالمجاملات أو مثلا القرابة الاجتماعية أو ما شابه، فإن مسألة التحسين بيكون فيها خلل.
0: مسألة وصول الكفاءات ستواجه تحدي أكبر.
2: تواجه تحدي أكبر. فلذلك أنا أرجع وأقول إنه هذا الصوت أمانة. اللوائح واضحة والمهام واضحة، وهذا يعني التكريم للانتخاب وهذا المجلس البلدي وضع من أجل الرفعة والتطوير والتعديل والتحسين وإدلاء الصوت ووصوله إلى الجهات الأعلى. فلنستغلها الاستغلال الأمثل ونعتبر هذا الصوت أمانة، يعني لكل مواطن هذا الصوت أمانة هو استحقاق تكريم. فلا بد أن يوضع في موضعه، وإحنا ما شاء الله عندنا من الكفاءات الكثير الكثير سواء كان من عنصر الذكور ومن عنصر الإناث، والعماني يعني بطبيعته وبتاريخه يعني أثبت وأثبت وأثبت وهو قادر على أن يعني يرتقي أكثر وأكثر يعني في المجالات.
0: الأستاذة رحمة، أحيانا التحدي يتجاوز مسألة وصول الأفضل إلى المجلس إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات نفسها، وهذا تحدي حقيقة، لأنه دورك اليوم في أنك توصل الأكفى، إذا أنت ما قمت بهذا الدور قد يصل يعني من لا يستحق إلى المجالس البلدية. كيف تجدي أهمية أن يعرف المواطن مخرجات المجلس البلدي في فترته الحالية على أقل تقدير، نحن في الفترة الثالثة، حتى نشعر ما هي الأدوار التي يقوم بها عضو المجلس البلدي، حتى نعرف ما هي مخرجات الاجتماعات، نحن نرى بالضبط خبر الاجتماع لكن ماذا حدث
5: بالضبط،
0: ماذا تناقشوا، ماذا قرروا، ما هي المشاريع التي أقرت بمشاركة المجالس البلدية. أهمية أن يكون هذا مدخل من مدخلات تعزيز الوعي. اليوم الاختصاصات كل حد يقدر يعرفها يعني بضغطة زر واحدة، لكن الأدوار وفاعليتها هي من يعني تحكيها نتيجة هذه الاجتماعات والأدوار يعني في المجالس البلدية؟
5: هنا يجي دور الإعلام. الإعلام المؤسسي اللامركزي في المحافظات ضروري جدا لكل مجلس بلدي يكون له منصة أي مواطن يقدر يوصل لها.
0: نعم.
5: أوكي، في منصات، ولكن المنصات مثل ما قلت تذكر إن في اجتماع، ولكن نتائج الاجتماع قرر. إيش اللي نفذ؟ هذه ضروري يعني المواطن يطلع عليها. في كل دورة، أي دورة تنزل بعد الدورة الثانية، تحصل إن إحنا ليش ننتخب، ليش نصوت، وإيش اللي صار، إيش اللي سووا أعضاء المجلس البلدي.
0: نعم. هي أسئلة مشروعة
5: جدا، أسئلة مشروعة للناخب، هذه ضرورية. نعم. جدا، لأن أنا ما بقدر أقنع الناخب إلا لما أقدم لإيش اللي سواه أعضاء المجلس البلدي. فالإعلام هنا يجي دوره إنه ضروري جدا تسليط الضوء على المشاريع اللي استحدثها المجلس البلدي، وين صارت وكيف صارت ومتى صارت وفي أي فترة صارت.
0: نعم. دكتورة، كيف نحافظ على هذا الزخم الذي يأتي مع فترة الانتخابات؟ بعد فترة الانتخابات يمكن نمر بمرحلة هدوء. كيف تشكل هذه المدخلات أهمية كبيرة للناخب في أني أنا أعرف مسيرة هذا المجلس خلال فترة الأربع سنوات؟ ما هو الحراك وما هو النشاط، وكيف انعكس دور المجلس على قرارات المحافظة ومشاريعها؟
2: هو لابد من البدء أن تكون هناك رؤية واضحة للناخب، طريقة سير عمله، وبناء عليها يزكى يعني هذا الصوت ويختار هذا الصوت. فلا يعني أنا وصيتي بأنه أو يعني تأكيدي على أنه لا يتم الاختيار إلا بناء على رؤية واضحة، أهداف محددة، سياسات واضحة وفق الاختصاصات الأساسية المنوط بها، يعني وفق صلاحيات المجلس البلدي. فعندما ينطلق الناخب من رؤية واضحة ويسير عليها، تكون الأهداف واضحة بالنسبة للمواطن.
0: نعم.
2: وما تحقق وما لم يتحقق، هناك ممكن يعني آلية تقننه، من ناحية مثلا يعني اجتماعات دورية، من ناحية نتائج يعني إطلاع مثلا فئة معينة عليها من يمثل يعني المحافظة وما شابه. الرؤية الواضحة هي الأساس وفق الاختصاصات الكبرى المنوط بها هذا المجلس.
0: أستاذ رحمة، علاقة المترشح أو العضو يعني إذا فاز بالناخب، أهمية أن لا تنقطع بمجرد وصوله، هذا يعني واحدة من التحديات أحيانا بعد الوصول عاد يعني
5: ما يحصلونهم.
0: نلتقي الانتخابات القادمة بعد ما يصير. فكيف المترشح يبني ثقة طويلة، ما فقط لهو، هو يمكن ما بيترشح الفترة اللي بعدها، ولكن هو يساهم في تعزيز الثقة بالمجلس.
5: هو أساسا على عاتقه أمانة.
0: نعم.
5: سابقة. نعم. يعني حتى لو أنا أفكر أني ما أترشح للدورة السابقة، بس أنا أساسا أصوات وصلتني لهالمكان. فضروري جدا على أي مترشح بعد ما يفوز أنه يكون له تواصل دائم مع المجتمع. أنا ما ممكن أني ألتقي بجميع الناخبين اللي رشحوني، ولكن هذا الناخبين محتاجين إلى خدمات مقننة. أنت عندك كذا قطاع في الولاية أو في المحافظة تقدر تزور هالقطاعات، يعني كل قطاع عنده صندوق اقتراحات. فهذا صندوق الاقتراحات أوردي من اللي حاط فيها المواطن نفسه. فأنت يعني كناخب ضروري جدا أنك تطلع تزور هذه القطاعات الخدمية وتطلع إيش اللي موجود مع الناخب. من هنا الناخب أساسا راح يحس أنه في تواصل دائم ما بين المؤسسة والناخب والقطاع نفسه.
0: نعم دكتورة، يعني وسائل التواصل أصبحت سهلة، يعني يقدر اليوم العضو بأن يتواصل مع الناخبين ومع المجتمع بشكل يعني سهل بسيط.
2: وسائل التواصل أصبحت سهلة، ولكن الحضور الفعلي للناخب هو الأساس.
0: نعم.
2: احنا لا نسير يعني من عاهد أنه يحمل هذه الأمانة ما يحملها بطريقتها الشكلية والمظهرية، لا، إنما يحملها بالطريقة الجوهرية، بالقرب من أبناء الولاية والنظر بعين البصيرة التي تعكس هذه الرؤية للفئات الأكبر أو الفئات المختصة. فالوصول المباشر والحضور الفاعل هو الأمر المطلوب، أما وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون حضورها
0: هي مجرد وسيلة،
2: وسيلة. نعم. شكلية. إنما الحضور الجوهري لكل ناخب هي الأمانة التي. نعم. يحملها على عاتقه.
0: نعم. أحيانا نستهين يعني نقول هذا صوت واحد، إذا أنا شاركت ترى زين، وإذا ما شاركت ما بيأثر، وإذا صوتت لفلان ترى هو صوت واحد. كيف اليوم نستشعر قيمة الصوت الواحد؟ أنت لك صوت كناخب، يعني كمواطن لك صوت واحد، لكن هذا الصوت مؤثر ويصنع فارق
5: جدا مؤثر. كل صوت في عمان يعتبر قرار. فضروري جدا لكل شخص ان هالفكر المغالط انه يشيله عن باله، لان انت هنا في عمان يعني صوتك ثمن، فانت المفروض انك تقدر هذا الثمن اللي انت اعطيتيه، فضروري جدا كل صوت احنا يعني نحسبه.
0: نعم، فلا تقول والله هذا صوت واحد برايه يروح
5: لا يأثر
0: لمجامله، ولا برايه يروح لصله قرابه معينه، ولا لا
5: لا بالعكس يعني صوتك بالعكس لما انت تدخل بيت وتحصل في ذاك البيت اكثر من شخص متجهين لاكثر من ناخب، هذه ظاهره صحيه جدا ممتازه.
0: نعم. نعم.
5: لان هذاك البيت تحس انه يفكر.
0: نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذه رحمه، سعيدين جدا بوجودك معنا، واليوم هذه كانت افتتاحية برنامجنا مجالس، وسعيدين بالتعرف على تجربتك وكذلك من خلال قربك من المجتمع.
5: بالعكس بالشرف أني أكون أساسا موجودة معاكم اليوم، وشكرا على هاللفتة الجميلة، وشكرا على هالتحضير الجميل اللي صار يعني بفترة قبل يوم الانتخاب. يعني
0: نحن موجودين أسبوعيا من خلال برنامج مجالس وصولا إلى فترة الذروة وفترة الانتخابات إن شاء الله. دكتورة شيخة، كلمة أخيرة.
2: شكرا جزيلا، وأنا أوصي بأنه هذا الصوت أمانة وليوضع في موضعه، وأوصي جميع المواطنين وأوصي جميع الجهات المعنية بالتثقيف والتوعية لأهمية المجالس البلدية وأهمية وضع الصوت في موضعه. شاكرة لكم استضافتكم الكريمة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتورة شيخة بنت عبد الله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الأستاذ رحمة بنت مبارك النوفلي رائدة أعمال وعضو بالمجلس البلدي في الفترة الثانية، والشكر موصول للأستاذ دكتور سيف المعمري رئيس مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الأولى من برنامج مجالس، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإعداد عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من برنامجكم بطاقة بيضاء الذي نتواصل من خلاله معكم في هذا التوقيت الاستثنائي في الفترة الحالية من السادسة إلى الثامنة. سنطل عليكم طبعا خلال الفترة القادمة، نسعد أكيد بتواصلكم معنا وبمتابعتكم على 724-42-0009 التواصل معنا. وهذه أجمل تحية من طاقم العمل، المخرج عمار بن خالد البلوشي والزملاء يونس المعشري وليد الخفيف. وهذه أجمل تحية مني محدثكم حسين بن راشد العميري. حتى تمام الثامنة سنكون معكم، وطبعا مجموعة من الأحداث التي مرت في الفترة الماضية، على رأسها بطولة كأس الخليج ومشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة بانتظار طبعا المنتخب. كما تابعتم خرج من نصف النهائي والآن سيستعد للمشاركة في كأس أمم آسيا يناير المقبل، والحديث أيضا عن مشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند خلال الفترة القادمة في نوفمبر القادم. العودة دورينا أيضا، دوري جندال عاد مجددا ليستأنف المشوار من الجولة الرابعة التي شهدت في بدايتها طبعا تعادل فنجة مع ضيفه عبري، فيما فاز لمصنعة بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه صحار بأربعة أهداف لهدف واحد، وهي نتيجة في الحقيقة طبعا كبيرة سجلها نادي لمصنعة واستحقها بكل تأكيد، محققا أول فوز له على مستوى هذا الموسم. واليوم بنشوف أيضا مباراة صحام وصور الجارية الآن، طبعا انتهى شوطها الأول هذه المباراة، و بيلعب أيضا ظفار مع سمائل بإذن الله في مجمع السعادة. وهناك أيضا بعض المباريات في دوري الدرجة الأولى حسب ما تصلنا بعض النتائج. تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية طبعا من دوري الدرجة الأولى بلقاء يجمع بدية مع المضيبي. المباريات هذه الجولة طبعا انطلقت يوم الخميس، خسر النزوة من ضيفه الوحدة بهدف 2، العروبة خسر أيضا أمام ضيفه الطليعة 0-2، السويق تعادل مع مجيس بهدف. الآن بعد ربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق بدية يلعب مع المضيبي. على مستوى الكرة الطائرة أيضا، منتخبنا الوطني للكرة الطائرة طبعا نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية في البطولة العربية للكرة الطائرة الجارية. في عمان فاز على الجزائر 3-1، فاز على السعودية ب3 أشواط ل2، وأمس فاز على الكويت ب3 أشواط لشوط 1. بيلعب إن شاء الله بعد مباراة مع البحرين، ويوم الأربعاء يختتم المشاركة بلقاء الأردن، ونتمنى إن شاء الله أن ينال لقب هذه البطولة. سجل نتائج إيجابية، نتمنى إن شاء الله أن يواصل عليها خلال الفترة القادمة بمشيئة الله. نجدد لكم التحية، والتحية موصولة للزميلين وليد الخفيف يونس المعشري، حياكم الله.
1: يا مرحبا وسهلا بك يا حسين، مسا عليك ومسا على كل المستمعين.
0: حياك الله ويا الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا مرحبا.
0: مع ان احنا ما غبنا، موجودين مع المنتخب كنا كمان يعني.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: يا مرحبا بك حسين، مرحبا بك يا استاذ يونس.
1: الله يا وسهلا بك.
2: يا مرحبا بالمستمعين الكرام.
1: ما شعرنا ان نحن يعني غبنا، يعني كنا مع اجواء كاس الخليج
0: ما خذيت التوقف يعني. حياكم الله، يعني مبسوطين من المشاركة في كاس الخليج؟
1: شوف، على ضوء ما قدم المنتخب خاصة في مباراة أمام المنتخب الإماراتي، أنا أشوف أنه يعني فعلا المنتخب جالس أيضا هناك في تطور في تحسن، ونتمنى خاصة وأن نحن كأول 3 مباريات اللي كانت في دوري المجموعات لم يكن المنتخب بما كنا نحن أيضا نتمنى أن يظهر عليه، خاصة في الشوط الأول من كل مباراة، يعني من تلك المباريات الثلاث، يعني هي يمكن ربما مباراتنا الأولى التي كانت أمام المنتخب العراقي وانتهت بالتعادل، ثم خسارتنا أمام المنتخب السعودي بالأهداف 3، وكلها أيضا الأهداف كانت في الشوط الأول من المباراة، وعدنا نحن في الشوط الثاني ولكن خلاص يعني فات الأوان، يعني رغم أنه كان يعني عندنا الفرصة بأن نكون نخرج من تلك المباراة بنتيجة الأقل تقدير، يعني إلى تعديل النتيجة وحتى تقليص الفارق يعني أمام كان المنتخب السعودي، ومن ثم أيضا في مباراتنا الأخيرة التي كانت أمام المنتخب الكويت، وهي كانت في نقطة التحول التي أتت أيضا في الشوط الثاني من المباراة، وصولنا إلى الدور نصف النهائي طبعا بعد الحدث في تلك الليلة أيضا يعني، وأيضا الوصول إلى القرعة، وربما كنا أيضا يعني قاب قوسين أو أدنى لو كان هناك في الطرد اللي كان يعني كان مثل عبد الجليل يعني كان في بعد نزوله كان في الشوط الثاني، ولكن الكروت ايضا يعني اللي كانت تتخيل يعني انت كنت في عندك 3 بطاقات صفراء ومن ثم ايضا تصل تصل الى 4 بطاقات في مباراة واحدة يعني، فهي ايضا معدل كان يعتبر ليس بالشيء البسيط. تحسن حقيقة في اداء المنتخب، ولكن انت هذا تحسن هل فعلا انك انت راح تبدا ايضا تبني عليه المرحلة القادمة، خاصة انك انت الان راح تدخل ايضا في بطولة كأس لا في عندك بطولة الودية كأس ملك تايلاند يعني، فأنت أيضا هني عندك المجال عندك الفرصة على أنك إذا كان فعلا هناك في نية على يكون هناك أيضا بعض الأسماء الذي يجب أن يكون هناك أسماء جديدة تدخل إلى قائمة المنتخب في المرحلة القادمة، وهذا شيء مطلوب وضروري أيضا بالنسبة للمنتخب.
0: جميل. وليد، إيش الخلاصة اللي خرجنا فيها من كأس الخليج؟
3: احنا دخلنا البطولة واحنا مش مستعدين.
0: نعم.
3: قولا واحدا. دخلنا البطولة مش مستعدين.
0: كيف مش مستعدين؟
3: 3 مباريات الأولى تؤكد ان انت ما كنتش مستعد. مباراة العراق، مباراة السعودية، مباراة الكويت.
0: ايش نوع الأداء المطلوب كان؟ لأن كل المنتخبات دخلت بدون مباريات ودية.
3: والله كل منتخب ووضعه وكل منتخب ومسابقته، يعني الدوري يعني مثلا مخرجات الدوري السعودي عادي ما انتش محتاج ان انت تعمل مباريات ودية ومعسكرات طويلة.
0: لا بس عدد جولاتهم اكثر يعني،
3: هم عدد جولاتهم
0: يلعبوا الجولة الثامنة الان، احنا بعدنا في الرابعة مثلا.
3: يبقى مستعد افضل.
0: عندهم كاس لاعبين دور او دورين، وعندهم اسيوية لاعبين.
3: شوف حسين، طالما انت ما اخذتش بطولة الخليج تبقى المشاركة ليست ايجابية. انت اخذت اللقب.
0: لا
3: يبقى انت لان انت بطل سابق وصعدت للنهائي في العقد الاخير ده كم مره؟ 6 مرات.
0: النهائي 6 مرات ونصف النهائي 8.
3: ممتاز.
0: اكثر منتخب.
3: الله ينور عليك
0: جميعا.
3: يبقى اما انا ما اخدش اللقب
0: اخفاق
3: تيام شركتي ليست ايجابيه. تقول لي احلال اقول لك على عيني وراسي. تقول لي مشروع اقول لك لا ما تضحكش عليه. مش حاجه اسمها مشروع على مستوى الفريق الاول. الكلام اللي بيعدي ده هنا مش هيعدي من باب الاستوديو ده، هنا ما يعديش باب الاستوديو ده كلوزد. تقول لي مشروع اقول لك لا، اقول لك يعني. احلال وتجديد اقول لك ماشي،
0: اشاره حمراء يعني
3: اقول لك ماشي عدي.
0: حلو.
3: احلال وتجديد اقول لك عدي. اوكي
0: بس طبعا لحظه، بس نحن مش ادرى من رئيس الاتحاد، هو قال مشروع، هل نحن ادرى منه؟
3: يا اخوي يقول عادي وانا اقول لك انا كمان عادي وانا اقول لا هو مش مش مش مشروع، انا بقول لك هو احلال وتجديد. مشروعات
1: بتكون مرتبطه
3: بالمراحل السنيه. ما في حاجة اسمها مشروع مستوى الفريق الأول.
0: لا
3: لا في أندية ولا في منتخبات.
0: حتى متوسط الأعمار يعني عالية.
3: طيب خلينا أقول لك شيء. إحنا لعبنا المباراة الأخيرة أمام الإمارات اللي هي أفضل مباراة لنا. مين العنصر الصغير في في في في الفريق؟ يلا قول لي.
1: من العناصر الصغيرين.
0: ناصر 25.
1: حسين الشحري يعني.
0: حسين 24.
3: ماشي.
1: واحد من الأسماء.
3: هذه الأعمار تسميها
1: لا.
3: أعمار صغيرة؟
1: لا.
0: بس أنا أرجع وأقول لك إن اللي ذكر هذه النقطة هو رئيس الاتحاد.
3: أنا أسألك أنت.
0: الحين. يعني ما شخص من الجمهور برا اللي ذكرها. فمعناته رئيس الاتحاد يدرك ما يقول يا أخي.
3: أنا أسألك سؤال الحين. من الأسماء الصغيرة اللي شاركت فيه. الأفضل مباراة لعبناها أمام الإمارات. إبراهيم مخيني بقاله كام بطولة خليج يلعب؟ أمجد الحارسي، أحمد الكعبي،
0: أمجد 32،
3: حارس حارب السعدي، عبد الله فواز
1: 32،
0: عبد الله فواز 30.
3: طيب مين بس يلا قول لي
1: 30 ولا 31؟
0: 30 31.
3: ما هو مين بس قول لي يلا عايزين نحسب.
0: حارب 36 حتى لو مخين ابراهيم ايضا.
3: ايوه طيب يلا قول لي مين اللي احنا عملنا له احلال حتى
0: ولا حاجه.
3: طيب
0: بس ارجع انا
3: يبقى كلام بالمنطق ولا طيب. لا
0: الحين سؤال، لما يجي رئيس الاتحاد ويصرح لك هذا التصريح.
1: هل ممكن تشارك بالأولمبي؟
0: لا هذه يعني اسمح لي يعني هذه
1: انت وين الاولمبي اساسا حتى تشارك به؟
0: هذه شويه صعبه عاد تقول اشارك بالاولمبي. لا انا ما
3: اولمبي اولمبي بقاله سنه ما اشترى ما ما ما مجمعش.
0: لا بس
3: الاولمبي ايه اثناء هذا التصريح كان بقاله سنه ما تجمعش ولسه متجمع بقاله اسبوع لاسبوعين تجمع بسيط تمام. يعني انا اجيب منتخب اللجنه الاولمبيه ما رضتش تعتمده انه يروح بطوله الاسياد واجي ادخله بطوله الخليج، ده اللجنه ما رضتش اصلا تعتمدك انك تدخل تشارك.
0: عشان كده في مشكله عندنا في التصريحات
3: يعني صراحة. يعني
0: عندنا مشكله كبيره لما يعني عندنا مشكله من يقول كيف ان انا اقول ممكن اشارك بالاولمبي؟ هذا كلام ممنوع.
1: هل انت هل
0: هذا
1: انت
0: كلام غير صحيح يا
1: هل انت مشارك المرة. كنت تتوقع انك تخرج للدور الثاني؟
0: غير صحيح.
1: ما كنا متوقعين احنا ندخل الى الدور الثاني من الاساس. نحن مشاركين ما كنا نتوقع ان نطلع الى الدور الثاني.
3: يعني
1: ما كنا متوقعين.
0: انا بسالك سؤال الحين ليش ان احنا نصرح تصريحات يعني غير واقعيه في مثل هذه البطوله؟ صراحه غير واقعيه. يعني هذا كلام مرفوض ان تقول لي انا والله ممكن اشارك ليش هذا اسم يعني اسم بلدي يحمل المنتخب تروح تشارك بمنتخب ما استعد ابدا ولا في يعني ما معقول هذا بعد يعني ما ممكن صح؟ رئيس الاتحاد على عيني وراسي يا اخي لكن معليش ايضا هذا المنتخب يحمل اسم البلد يعني ما في شيء اسمه انا والله ممكن اشارك بالمنتخب هذا يعني كلام يعني صراحه يثير كثير من علامات الاستفهام. وايضا موضوع المشروع اي مشروع متوسط اعمار المنتخب فوق 30 تخيل يعني متوسط الاعمار فوق 30 سنه مشروع من كيف ومن اين نبدا وين رايحين وين ذاهبين والمشكله ان هذا يكون رئيس اتحاد يعني هذا مشكله كبيره.
1: شو اقرا لك التصريح اللي قال طبعا شوف ذكر رئيس الاتحاد مبينا ان الاهم من مشاركه المنتخب الوطني في بطوله كاس الخليج ليس النتائج التي حققها المنتخب بقدر ما ننظر الى المستقبل حيث اننا نهدف الى بناء منتخب متجدد يزخر بعناصر تستمر للفتره المقبله مشير الى انه حتى لو شاركنا بلاعبين من الاولمبي فلن تكون لدينا اي مشكله.
0: هذا مشكله كبيره صراحه يعني انا بقول لك صراحه يعني معناته ان نحن ما عندنا اي هدف.
3: انا كتبت مقال عن الموضوع ده.
0: ايوه
1: نعم
3: كفح الاحمر وبقي السؤال
1: وزين انت لما تقول
0: يعني هذه التصريحات حتى تنعكس سلبا على
3: هذا التصريح صادر ليله المباراه او قبل المباراه بيوم.
0: ايوه
3: مباراه الامارات يعني للفريق احنا يعني احنا كده وصلنا
0: يعني روح اخسر عارف.
3: يعني احنا وصلنا كده ل
0: طب
3: يعني. خلاص
1: حتى لو خسرت ما عندنا اشكاليه
0: كلام صراحة بعض الأحيان معلش يعني وليعذرنا الجميع يعني صراحة بعض الأحيان في بعض الكلام يطلع غير مقبول والله بالمرة يعني
3: تخيل مستوى الإنفاق اللي أنفق ده كله على بطولة الخليج. أنا كلك بس على مجال الإعلام شراء حقوق بس بكام مليون تمام أفواج بعث جرايد صحفيين برامج كل التجيش الكبير ده لدعم المنتخب ويكون هذا التصريح أضف إلى ذلك دعم حكومي قبل البطولة بشهر تمام؟ عارف رقمه ما بقوله
0: قوله عادي البساطة أحمدي يعني ما مشكلة
3: بطولة اعتدت الحكومة على أنها تكافئ المجيد فيها وتؤكد مرارا بأنها بطولة ذات أهمية. تتعرف طبعا أن فيه كثير من الشخصيات الرياضية اللي نالت
0: اليوم البطولة يحضر مباراة فيها أكثر من 62 ألف هذا بطولة ما مهمة؟ تمام؟
3: أجي أنا يعني أنحي كل هذا جانبا
0: وأقول أنا ممكن حتى أشارك بأي منتخب
3: لا ما أشارك يعني وأدخل البطولة وأنا مش مستعد وأدخل البطولة وكل ربع ساعة في أول ربع ساعة لازم أستقبل أهداف وبعدين أستيقظ من الحالة اللي أنا فيها دي في الشوط الثاني أو في الدقيقة 32 تكون الطيور طارت بأرزاقها.
0: أوه.
3: فيا جماعة أرجوكم
0: أيوه
3: هاي تصريحات يعني بصراحة لابد من إعادتها إعادة النظر فيها. هاي بعض التصريحات تكون يعني ذات أثر سلبي على التعبئة النفسية للاعبين. إحنا كان عندنا في 2013 2012 دوري محترفين لا تحسسونا أن أنتوا جايين تاخدوا اتحاد كان ملوش وجود. ده 2013 2012 كان في دوري محترفين أكبر اتحاد وأهم اتحاد منظم في الدولة على مستوى اللوائح والنظم والقوانين هو الاتحاد العماني لكرة القدم. فبالتالي انت مستلم كيان منظم، ما انت مستلم اشلاء كيان، انت كمان الواجب ان انت تكمل ما بدأه الاخرين. انت مش بتبدأ من الاول لما انت تقول الكلام ده، لا هذا كلام انت بتبدأش من الاول، وما انتش ماسك منتخب وما انتش ماسك اتحاد عادي.
0: هل سمعت ان في مشروع في منتخب اول الا عندنا؟ يعني هل مرة سمعت حد مسؤول من المسؤولين في الاتحادات الاخرى قال نحن عندنا مشروع في المنتخب الاول؟
1: لا لا، هل انت سمعت انك انت تبدأ يعني من من من اعلى الهرم على اساس تكون منتخب؟
0: يعني انت تبدا من السقف،
1: من من السقف.
0: وين الاساس؟
1: ما انت تبدا من، انت اهتم وشيء بالاساس. اوكي،
3: هو لما تكلم. لما لما المدير الفني قال الكلمه دي كان من المفترض يومها ستوب، هاي كلام مش هيمشي على الصحفيين عندنا، هاي كلام مش هيمشي على المجتمع عندنا، هاي كلام والله في ناس عندنا هتقول له ستوب. الكابتن السكتاوي كل الاحترام ليه، ولكن ارجوك احنا كمان نفهم يعني كوره، ما في حاجه اسمها مشروع على مستوى الفريق الاول.
0: صحيح
3: كابتن السكتاوي، مش ما فيش حاجه اسمها مشروع على الفريق الاول، في حاجه اسمها احلال جزئي.
0: نعم،
3: واللي انت عملته اقل من الاحلال الجزئي كمان. صحيح. انا ما اقدر اقول احلال جزئي كامل، ولكن ده احلال بعض المراكز، بعض المراكز القوام الاساسي للفريق زي ما هو. صحيح. ولما احنا جينا ودخلنا نصف النهائي قمت انت مرجع كل الحارس القديم ملعبهم في المباراه.
0: صحيح.
3: ولو كان عندك كمان مستدعي حارس قدم اكتر من كده كنت لعبتهم، لانهم اثبتوا لك ان الاحلال اللاعبين الجداد لسه ما قدرتش انت تجهزهم، لان انت ما دخلتهمش في اي مباراه وديه تقدر تجهزهم من خلال. وهيستمر الوضع لو دخلت بطوله تايلاند دي، بطوله تايلاند دي مخرجاتها مش يعني مخرجاتها ان انت يا دوبك تعدي الدور الاول لو اوفت بالوعود زي بيقول.
0: نعم.
3: فنخرج من القصة دي كلها في ايه؟ ان التصريحات لابد ان تكون التصريحات
0: مقننة ومنظمة
3: واقعية وتنسجم مع اهداف الايه، الاهداف العامة للمجتمع واهداف العامة للدولة. لما نجي نقول والله ده انا ممكن ادخل بلوم، لا اسمح لي
0: طبعا.
3: لما اجي اقول والله ده انا
0: حتى انا كجمهور ما ارضى يا اخي تقول لنا ليش ادخل بالاولمبيا.
3: انتم مستلمين اتحاد منظم، اتحاد كيان كبير، ومستلمين اتحاد له ميزانيه وكل سنه تزداد، وانتم عارفين ان قبل البطوله حصلتم على ايه كمادي ومعنوي.
0: فلوس
3: كمادي ومعنوي. حتى زياره مع السيد الوزير قبل كما اعتادوا الوزراء دائما بانهم يزوروا المنتخب قبل، فده دليل على ان البطوله مهمه، ده دليل على ان البطوله مهمه والعوده باللقب مهم.
0: بس انا ما فاهم المشروع يا اخي. صحيح، كيف يعني تبني البيت من السقف يعني؟
3: بص حسين،
0: او بنايه او تبني مشروع تبدي ما في ما عندك اساس، يعني كيف تسوي مشروع؟
3: انا لو عايز اقعد في وظيفه 10 سنين لو عاوز اشتغل في وظيفه 10 سنين
0: حلو،
3: وانت كل يوم تيجي تسالني اهداف كذا كذا، اقول لك ايه؟
0: عندي مشروع.
3: انا عندي مشروع، ما تسالني غير بعد ما اخلص 10 سنين دول. اتنيني اسحب منك
0: مشروع.
3: ميزانيتك 10 سنين، وفي الاخر اقول لك يا عم دي كوره.
0: والمشروع
3: انا معنى. بذلت مجهودي وخلاص، اعمل لك ايه يعني؟ انتوا عندكم مشاكل اصلا. اقول لك كده،
0: اقول لك
3: انتوا عندكم مشاكل، عيب مش فيا، العيب عندكم.
0: عندكم
3: ده المسابقات ضعيفه، ده اللاعبين بيصحوا متاخر من
0: طيب
3: النوم.
0: سؤال
3: ايش ده الانديه مخرجات ضعيفه؟
0: سؤال يعني سؤال
3: قبل ما اخرج بس، فاللي عايز يقول لك انا عندي مشروع، اعرف ان هو ما عندوش مشروع ولكن هو عايز يقعد.
0: يعني تقصد هذا كلام للسلاك الاعلامي يعني؟
1: وهم يعني؟
3: كلام غلط،
1: مجرد اوهام،
3: كلام حتى غلط، حتى لا يتفق مع استراتيجيه كره القدم. ما في مشروع على مستوى الفريق الاول. الفريق الاول يعمل عمليه احلال، مركزين ثلاثه اربعه وهكذا، خمسه ست عناصر كل كام سنه، سبع عناصر وهكذا، والعناصر دي بتدخلها في توقيتات معينه لحد ما تكون جزء من ترس التكتيك الجماعي. لكن انت دخلت بعض العناصر الجديده، انت ما اهلتهمش، انت نفسك، انت اللعيبه ديت انت اضريت ببعضها. يعني انا مثلا شايف ان حسين الشحنه ده لعيب جامد جدا وهيكون له مستقبل مع المنتخب ولاعيب له صبغه دوليه، ولكن انت ما جهزتوش، واللي قبل كده ما جهزوش لما ما استدعاهوش. وزي ما حكيت في زي ما كتبت في المقال ان صلاح اليحيائي لو موجود ربع ساعه منه بس بتبقى لها قيمه. المنذر العلوي ربع ساعه منه في بعض السيناريوهات مهم. عبد الرحمن نقطه من اول السطر، احنا ما خدناهوش، احنا غلطنا، ما في تبرير، انت غلطت، انت ما خدتش عبد الرحمن، انت غلطت، نقطه من اول السطر، ما في مبرر.
0: ليش رفض المدرب يجيب على اي سؤال عن عدم تواجد عبد الرحمن وبعض
3: اللاعبين؟ هو انت فهمت حاجه اصلا؟ هو انت فهمت حاجه اصلا من تصريحات المدرب لما حد بيساله اسئله
0: لا
3: بيجاوب على اسئله ثانيه؟
0: لا هو سألوه عن ليش عبد الرحمن والبعض
3: اللي هيقول لك باب المنتخب مفتوح للجميع مفتوح. ايه اللي قال باب المنتخب المفتوح للجميع طب للسؤال المطروح؟
0: طب انا كشخص اسال يعني ايش الاجابه اللي طلعت بيها او ايش الاضافه اللي اضفتها انا بعد ما سالتك؟ يعني انت تقول لي باب المنتخب مفتوح، طيب نحن عارفين ان باب المنتخب مفتوح، هذا حق يعني.
1: هذا حق مشروع لاي لاي لاعب يكون عنده القدر والامكانيات
3: للتواجد في المنتخب. كلام العموميات هذا ما ينفع، ما ينفع، ما ياكل عيش. قول لي والله عبد الرحمن انا ما خدتوش نظر لاسباب فنيه، خلاص احترم هذا
0: بس
3: الكلام
0: بس خلاص، ولا اسباب اداريه
3: مثلا. احترم هذا الكلام وعلى عينه
0: بس وضح لي
3: وما اقدر افتحه خلاص. أيوة. واقول نقطه من اول سطر. أيوة.
0: لكن اليوم انت مسؤول عن ان انت افتقدت للاعب مهم جدا صراحه. نعم احنا ما عندنا خيارات كثيره ترى،
3: ما عندك.
0: ايوه
3: فانت طرف الخيارات مش موجود.
0: انت لما تختار وتشيل مجموعه اللاعبين هذول يكون على مسؤوليتك، نتائج كلها على لكن اوكي طيب اعطيني الاجابه.
3: لا هو مش على مسؤوليته ليه؟ لانه وداخل البطوله وقال له انا عندي مشروع، فبالتالي مش مضغوط. عادي خسرت اذا كان رئيس الاتحاد بيقول عادي ان انا اخسر، فبالتالي المدرب مش ما عليهوش اللود بتاع الخساره.
0: جميل. يونس بس الحين سؤال يعني عشان بس نبغى نفهم والله، يعني هل معناته ان نحن لما قال السيد رئيس الاتحاد ان عادي كان ممكن اشارك منتخب اولمبي ان نحن ما عندنا مشكله ان كنا نخسر وناخذ هزايم ونطلع؟ وثانيا ايش اللي يجبرنا على مثل هذه التصريحات؟ يعني ايش اللي يجبرنا نحن ان نصرح غير عن الاخرين؟ الاخرين يقول والله احنا جايين للبطوله وكذا وان شاء الله يعني نتوفق فيها وان شاء الله، لكن ليش احنا تصريحاتنا مختلفه عن البقيه؟
1: شوف ترى هي حتى عمليه انك انت التصريح ايضا متى هو التصريح، ماذا ستقول في التصريح، ما هي الكلمة التي ستقولها في التصريح؟ يعني أنت لما جيت أيضا حتى وتحدثت وقلت نحن نحتاج وشاركنا بالأولمبي،
0: إذن يعني.
1: إذن أنت إذا كان لا
0: يعني.
1: بس أنت إذا عندك النية على أنك أنت أيضا تشارك ليس بالأولمبي ولكن بعض العناصر من الأولمبي تم إدخالهم مع المنتخب، أنت هذه تتكلم عنها في مرحلة الإعداد المسبقة، يكون في عندك هنا وليس في يعني في انتوا داخل في البطوله وتجي الحين تتكلم يعني ان نحن كان حتى لو كنا شاركنا بالاولمبي. هذا شوف بطوله كاس الخليج لا تقول فيها انا شارك بالاولمبي ولا نشارك بالشباب ولا نشارك كذي، عندك بطوله يجب تكون انت مستعد لها ويجب تكون منافس فيها، يجب ان تكون منافس فيها. ولذلك نحن ايضا حتى كمنتخب انت هذا التصريح ترى بالعكس انت لما تجي تصرح هذا التصريح ليس فقط أنا كمتلقي حتى أن أيضا كإعلام وحتى أيضا كجمهور، أنت هذا التصريح تأثير السلبي بشكل كبير جدا على من؟ على اللاعبين
0: نفسهم. مش بس على اللاعبين يونس، شو بقول لك شيء أنت هذه حقيقة وصراحة، لما يقابلوك ناس مثلا كانوا يتجهزوا يقول لك احنا نبغى نروح نشجع المنتخب، بعد تصريح يقول لك لا معناته ان نحن ما رايحين، يعني اذا رئيس الاتحاد يقول لي انا ممكن اشارك بالاولمبي كان فمعناته نحن ما رايحين ننافس، انا ما رايح انافس، انا ليش اللي تعبنا اروح اشجع المنتخب اذا انا ما رايح انافس، انا رايح يا اروح انافس ونافس بقوه واذا طلعت اطلع وانا مرفوع الراس ولا اني ما اروح.
1: شوف
0: اما اقول ان انا اروح المنتخب حتى الجمهور انعكس عليه بشكل سلبي
1: جدا
0: فيقول لك نحن يعني جانا مثل الاحباط يعني كذي نزول يعني كيف انا رايح عشان ان اشجع فريق بلادي لازم يصعد لازم ينافس واسمع رئيس الاتحاد يقول لي والله انا كان عادي ممكن انا اشارك بالاولمبي هذا مشكله
1: ولعلمك انت اول شيء انت لما دخلت لهذا البطوله ما هي برنامج اعدادك، انت لعبت مباراتين في
3: شهر ستة استاذ يونس
1: مباراتين
3: احنا عملنا مؤتمر صحفي لان المدرب يوضح خطه اعداد المنتخب لبطوله الخليج صح؟
1: نعم.
0: نوجه تحيه لمخرجنا المميز التلفزيوني عبد الله العمري اللي مخرج الاستوديو التحليلي يعني. عندك استوديو عبد الله؟ موفق ان شاء الله.
3: نورت استاذ عبد الله.
0: من المخرجين المميزين عبد الله نوجه له التحيه. نعم. شكرا على الزيارة يا أخي. إيش رأيك تأخذ مكان عمار
3: تجي تخرج لنا اليوم؟
1: زين
3: احنا عملنا
0: نخلي عمار يروح الاستوديو.
1: مؤتمر صحفي.
3: احنا عملنا مؤتمر صحفي.
1: نعم.
3: للمدرب عشان يوضح خطة اعداد المنتخب لبطولة الخليج.
1: وماذا تهمنا بالنسبة لنا
3: الكاس؟ طلعنا من المؤتمر الصحفي بحواديت ضعف المسابقات المراحل السنية الأكاديميات الاهتمام بالنشء وكلام عمومي ما بصراحة يعني بعيد عن هدف المؤتمر الصحفي.
1: بس يعني أنت هذا الكلام اللي قلته هذا كان متى كان يفترض تقوله
3: هذا كلام ما تقوله بتاتا، هذا كلام قوله في الغرف المغلقه.
1: لا انت كاتحاد، انت كاتحاد تقول هذا في في في, في بداياته، وليس يقول كمدرب منتخب اول.
0: من متى نسمع هذا الكلام؟ نسمع هذا الكلام من فتره طويله بس ما يتم معالجته.
3: هذا كلام قوله في الغرف المغلقه وانتم بتضعوا استراتيجيه مثلا لتطوير كره القدم للدوله، قول الكلام ده وقول مقترحاتك وقول الحلول اللي عندك. لكن لما يطلع مؤتمر صحفي بنقول المؤتمر الصحفي ده لكاس الخليج للاستعداد، وضع توضيح لسعادة كأس الخليج، يعني كان في الموضوع ده. لكن هو راح في شارع تاني خالص، وخد الموجودين كمان في شارع مختلف تماما،
0: اللوكيشن ضاع.
3: فطلعنا من المؤتمر كله، يعني مثلا لو انا فيه وبعدين بعدين وصل الدوار، بص طب انا اخذت ايه من المؤتمر ده؟ ما عرفت ايش هنعمل
1: يا اخي.
0: لا بس سؤال
1: يا اخي، لا بس يذكرني بشيء انا حتى الان ضحكت.
3: وش هسوي؟
0: ضيعت
1: قبل لا لا قبل قبل 25 سنه تقريبا.
0: ما شاء الله انا بعد ما مولود
3: اي ولن
1: قبل 25 سنه تقريبا كان احد رؤساء الاتحادات، اتحاد رياضه تمار، رياضه جماعيه.
0: يا اخي ليش ما تقول؟
1: لا في في في بداياته كان نفس الشيء، ووقع تم توقيع مذكره تفاهم، وايضا قيل في ذلك الفتره يعني بان نحن ايضا عندنا خطه المشروع المراحل السنيه، وايضا اعداد منتخبات يكون ايضا منافسين في المستقبل وما شابه ذلك. فلما خلصنا من المؤتمر فقلت انا للشباب قد سامعين كثير ذا الكلام، كلوا باستا وخلينا نروح.
0: خذ لك فنجان من
3: القهوة. لا مفروض يا حسين يونس اللي يتكلم كلمة أنا دونها النهاردة كصحفي، يجي يمر الزمن شهر شهرين سنة أقول والله أنت قلت في اليوم الفلاني كذا كذا، فين اللي أنت عملته؟
1: شوف
3: ما في، يبقى أنت طلعت تصريح
0: سلطة الرابعة
3: ملوش.
1: كل الاتحادات يعني في بداية، أو سواء بعضهم كمشروعهم وبعضهم أيضا في بداية توليهم في الاتحاد نفس التصريحات.
0: بس لا
1: صحيح. انا اذكر وهل هذه ايضا فيها نتائج بدأت تطلع او لا، ربما في نفس هذا البرنامج العام الماضي. العام الماضي
0: نعم،
1: من كان نحن تواصلنا معه في البرنامج وتكلم ان اعطونا مدة سنة وان شاء الله تعالى راح تشوفوا ايضا في هناك نتائج ايجابية في العاب القوى.
0: اول مره فتره كلمنا المدرب
1: لا رئيس الاتحاد،
0: الاتحاد.
1: ولما كانت الموضوع كانت جواز اللي منحت للمتسابقين في محافظه
0: 15 ريال. ايوه
1: ف ف ف يعني لا، اذا ما عندك خطه واضحه وخطه قابله للتنفيذ.
0: طيب صار
1: لا
3: طب انا عندي
1: لا
3: طب انا عندي بس نقطه هنا خالص.
0: ها هو
3: رئيس الاتحاد قال عندنا مشروع
0: يا ساتر، كرة في العارضة للسور طبعا صح متقدم بهدف، وهذه كرة في العارضة.
3: المدرب قال انا عندي مشروع
0: دقيقة 63
3: تمام. احنا عايزين نشوف المشروع ده، عايزين نشوف الورق
0: مراحل ده. مراحل العمل
1: مراحل التنفيذ،
3: بس بشرط ما تجيبليش بقى ورقتين. لا عايز اشوف المشروع، الميزانية، البرنامج الزمني، عايز اشوف مؤشرات اداؤه كل كم شهر، عايز اشوف العمل الفني والاداري والمالي اللي خاصه
1: فعلا. يعني انت لاعب عندك منفرد
0: أيه.
1: مرر الكره
0: ايوه
1: يعني
0: هو ضرب في الحارس
3: دلوقتي انت قلت مشروع، وانا طالبك ان انا اقول لك انا عايز اشوف مشروع، عايز اتعلم منه اشوفه.
1: نعم
0: انا مرحله المشروع
3: لا انا ادعو من خلال البرنامج
0: ايوه. نعم.
3: عايز اشوف المشروع والله.
0: ليش ما ان شاء الله وسائل الاعلام اذا في مشروع لكره القدم كما قال السيد رئيس الاتحاد؟
3: بس عايزين نشوف مشروع في مؤتمر صحفي موسع، ونناقش رئيس الاتحاد، ونناقش
0: في المراحل ومتى
3: بيكتمل، ونناقش الكابتن السكتاوي تمام. بس ما يكونش مشروع عمومي وما يكونش مشروع كلام انشائي. لا اما تجي اقدم مشروع اقدم لي
0: مؤطر باطار زمني
3: وميزانيه وعمل اداري وعمل فني
0: معروف
3: كل شيء.
0: لكن بس سؤال عندي، سؤال يا اخي والله يعني انا يدور في ذهني هذا السؤال يا اخي، ليش دائما يعني كل حد يجي في المنتخب شيء تقول فيه انت؟ انا حسيت انك في نفسك شيء تقول، والله قلت حاجه يعني
3: قلتها بس داخليا
0: بس داخليا خالية
3: طبعا.
1: زين اكتمها اكتمها الله
0: اكتمها
3: عملت سايلنت.
0: ايوه ليش كل حد يجي في المنتخب الاول؟ كل حد سمعناها من اكثر من شخص، انا عندي مشروع. ليش يعني ايش معنى نحن في المنتخب الاول؟ هذا سالفه المشروع اللي ما راضي يكتمل هذا،
3: عشان عايز
0: اعرف المقاول مثلا ما موجود،
3: عشان عايز يظل اطول فتره زمنيه ممكنه.
0: كيف يعني
3: بدون ضغوط؟
0: انا بس سؤال والله العظيم سؤال. انت لما تبدا نرجع ونقول المشروع تو الحين من الادوار العليا اللي هي المنتخب الاول ولا من الاساس اللي هي المراحل السنيه؟ زين وينها؟ وين هذا المشروع اللي موجود وليش ما يتم تصريح به وليش ما يتم اعلانه للجمهور؟
1: قبل عن انا اصرح قبل عن انا اصرح هذا من مشروع عملي الاساسي يفترض يكون في انا كاتحاد. انا في كاتحاد وجيت على راس هذا الاتحاد مع مجلس الاداره اللي موجود يجب يكون نحن في عمليه كيفيه البناء والتصحيح وتكمله ما كان عليه السابقين اذا كان في هناك فعلا كمشاريع يجب ان يكون بهذه الطريقه. لكن عندما انا اجي واجلس وفقط اللهم مجرد مسابقات مش على مسابقات وهي مشاركات وامشي انا على مشاركات اذا انا وين هو مشروع البناء؟
0: جميل. سؤال ليش يغيب دور الاعلام في مثل هذا يعني ليش اعلامنا المحلي الرياضي يغيب في مثل هذا؟ يعني احنا ما سمعنا حد رئيس سائل السيد رئيس الاتحاد.
3: انا كتبت انت كتبت سيرتي
0: ماشي خلاص
3: انا كتبت
0: حلو اذا انت يعني الاعلام المحلي يعني تكلم قليلا
3: وانا يعني جريده الرؤيه جزء من الاعلام المحلي
0: طبعا
3: وانابت عن
0: والنعم طبعا ما في شك
3: وانا ما اقدر اكتب غير بموافقه طبعا من مدير التحرير ورئيس التحرير
0: طبعا
3: لان تعرف ولكن
0: كتب. أنا كتب السؤال ليونس ليش يغيب الإعلام المحلي عن مشاكلنا الرياضية في كثير من الأحيان؟
1: ونحيل السؤال للإعلام.
0: لا يونس المعشر السؤال يعني إذا نحن ما ناقشنا مشاكلنا وعالجناها من ننتظر إنه هو يناقشها؟
1: ترى هذه هي إذن لماذا أنت سميت
0: بالسلطة
1: الرابعة؟ إذن أنت يفترض أنك أنت تكون تناقش حتى وعن أيضا حتى لما يكون أنا صرحت في هذا التصريح أعطيني ما هي إذن خطتك؟ أنت ما قلت الآن على اساس ان نحن حتى لو شاركنا بالاولمبي وين برنامج الاولمبي؟ ما هي النتائج اللي قاعد ايضا يطلع بها المخرجات الاولمبي؟ نحن كلهم قاسين نحن رحنا شاركنا في الاردن بالمنتخب الناشئين مباراتين
0: ايوه
1: خسرنا من الاردن ومن الامارات كنا خسرنا
0: صح
1: وايش بعد ذلك؟
0: والحين يوم
1: خلاص انتهى
0: يوم 16 تبدا بطوله الناشئين في قطر وما نعم. نسمع كثير عن الإعداد وعندنا نعم. على فكرة ضيوف شرف عندنا مصر والصين مجموعتنا الصين بعد ها يعني
1: إذا أنت حتى أيضا كبرنامج إعداد أنت هنا تكثف إذا تبر تيد أيضا كبرنامج طبعًا. إعداد هنا تكثف
0: طبعًا.
1: هنا تكثف الإعداد وهنا أيضا تخوض بهذه الفئة أكبر عدد ممكن من المباريات ومباريات دولية
0: صحيح
1: مباريات دولية اما انت اذا كانت تعتمدي على مجرد تجمعات ومباريات محليه ومثل ما تروح وتشارك فيه وتقول لي انا ابني منتخب المستقبل عمرنا ما شفنا منتخب الناشئين واصل اكثر من هي من بطوله ويطلع بعدين نتفاجئ باسماء جديده.
3: جميل. عموما تعامل بتصريحات لم يكن موفقه ابدا ولا تعكس ابدا الاهتمام بهذه البطوله ولا أصف بأنها يعني تفتقد إلى جانب من الواقعية. وكذلك الحال تصريحات المدرب من زمان جدا وهي تصريحات غير واضحة كلام إنشائي وكلام في العموميات ما فيش ردود شافية ووفية عن أي سؤال أنت بتسأله يمين يقول لك باب المنتخب مفتوح أبو حمى جاش ليه تقول لك والله ما صحيش متأخر. هذا الكلام يا جماعة ما ينفع. لابد ان يكون في تعامل شفاف ولابد ان انت تجاوب على الاعلاميين
0: بوضوح.
3: او على الصحفيين بوضوح
0: يعني.
3: وبكل شجاعه طبعا. انا ما خدتش عبد الرحمن انا متحمل مسؤوليه
0: انا متحمل مسؤوليه يعني خلاص. ليش انت خايف
3: ما خدتش فلان سؤال انا متحمل مسؤوليه
0: انا كمدرب مثلا هل يفرض علي مثلا من اخذ ومن ما اخذ؟ اذا كان لا وهذه الاجابه المتوقعه اذا كان لا اذا لابد ان انا اوضح الاسباب في حال غياب بعض اللاعبين اللي نحن صراحة محتاجينهم. أنت لا تقول لي والله نحن والله ما المنتخب ما يتوقف على لاعب. نعم نعرف كل هالكلام لكن نحن ما عندنا خيارات
3: المنتخب
0: كيرة.
3: ما يتوقف على لاعب يتوقف على لاعب
0: لا
3: وإحنا احتاجنا في لاعب وإحنا احتاجنا في ماتش الإمارات إن إحنا كنا عندنا 2 لعبة بس كنا رجعنا في المباراة
0: لا المنتخب لا ولا ما في شيء يتوقف على شيء ولا هالبرنامج يتوقف علينا احنا
3: لا انا بكلمك احنا محتاجين بعض السيناريوهات احنا محتاجين لاعبين
0: لكن ارجع واقول لك ان الخيارات محدودة فأنت لما يغيب لاعب أنت مسؤول عن خياراتك. أنا اليوم أنا أشوف أن على سبيل المثال لو نحن نتكلم عبد الرحمن يقدم أفضل مستوياته مع ناديه الوضع الطبيعي أنه يكون موجود. ما موجود سؤال ليش وليش ما حصل هذا السؤال على إجابة لين اليوم؟ إحنا ما بغينا نطرح سؤال أثناء البطولة قلنا نطرحه بعد البطولة يعني فلما سئل المدرب أكثر من مرة من الزملاء الإعلاميين
3: ما جاوب،
0: يقول باب المنتخب مفتوح. يعني إيش الجديد اللي جبته؟ إيش الباب المنتخب مفتوح نعرفه من قبل، يعني قبل يعني يصير المنتخب.
1: بس ترى باب المنتخب مفتوح، يعني أنا أجي الآن تعال أفتح الباب مفتوح تعال أدخل، تراك أنت أيضا أنت اللي متختار، وأنت إذا كان عندك أيضا هذا اللاعب أنت أيضا أيضا تقول إن هذا اللاعب ما هي أسباب الأسباب كده. مثل ما صار، مثل ما صار في اللاعب المنتخب السعودي.
3: نعم بس دول أوضحوا إن السبب إداري.
1: أوضحوا
3: أو ده سبب إداري. سبب إداري.
1: لأن في حتى
0: لأنه في شفافية في
1: صار. وأوضحوا وطلع موسم بتصريح متكامل إيش الأسباب اللي سبب إداري.
0: وفي بيان أيضا طلع.
1: بيان صدر
0: واضح يعني. سبب إداري. بس نحن في لاعب مستبعد ما نعرف إيش الأسباب اللي أنت وليش. يعني إيش اللي يخليكم خايفين من الإجابة على هذا السؤال؟
3: داخلين
0: يعني
3: البطولة وعايزين نطلع منها بأقل الأضرار.
0: يا أخي إذا سبب إداري قول لي سبب.
3: يعني أنت داخل وتقول يا رب أطلع بأقل الأضرار. كيف كلامك؟ انت ما استعديت. انت قول لي بس اجراء،
0: حتى اللعيبه ما يرضوا هذا الكلام.
3: قول لي اجراء، قول لي اجراء استثنائي واحد قام به الاتحاد والجهاز الفني المعاون قبل بطوله الخليج. اجراء استثنائي واحد على مستوى الاعداد، الاعداد المنتخب. اجراء استثنائي واحد ما في. رحنا البطوله بتاعه اللي احنا لعبنا فيها اندونيسيا وموزمبيق وعليها وبعدين عملنا يعني كل الوحدات التدريبية كلها ما أعتقد أنها حوالي 19 أو 20 وحدة تدريبية تمام. ولكن أرجع أقول لك حسين والله بكل صراحة أنا للآن أنا ما شفت بصمة المدرب للآن. ومعلش واسمح لي إحنا المباراة الأخيرة الثالثة كنا أكثر تنظيما، أما الثلاث مباريات اللي في دور المجموعات فوضى تكتيكية عارمة. معلش
0: حتى بعد نفس الشيء.
3: وانا احترم المدرب واحترم تاريخه واحترم الرجال مؤدب ومحترم والله على عيني وراس، ولكن انا اقول لك الثلاث مباريات الاولى فوضى تكتيكيه عارمه، وان الظروف بصراحه خدمتنا ان احنا بكفاح اللاعبين قدرنا ان احنا نحصل على بطاقه التاهل من هذه المجموعه، وان اللعيبه بذلت مجهود فوق مجهودها في مباراه الكويت في اخر ربع ساعه زي ما يكونوا عملوا كده اقدر اقول لك إسبرنتات كلها لحد ما خلصنا المباراة. التأهل مستحق، أيوة التأهل مستحق، لكن بصمة المدرب كعمل فني عمل تكتيكي جمل فنية لا أنا ما شفت لليوم. لعبنا في مباراة الإمارات كنا أكثر تنظيما لأن أنت رجعت لعناصر اللي هي متمرسة على الإيه على المنتخب تمام. كنا أكثر تنظيما، كنا الشوط الأول أفضل، ولكن الشوط الثاني إحنا ما صنعناش فرص حقيقية. خلاص ضاقت بنا السبل في الوصول الى مرمى الامارات. كنا في الشوط الاول افضل، الشوط الثاني خلاص هو جرك لايه؟ لان انت تخرج بيه. اما الان فاضل لنا 3 شهور، احنا عايزين عمل مختلف، عايزين بصمه حقيقيه، عايزين التصريحات المسؤولين تكون تصريحات واقعيه مقبوله نفهمها، تكون الاجابات في المضمون وعلى السؤال. ما اديكش سؤال في اللغه العربيه تجاوبني سؤال في علم الفضاء، سؤال اجابه صح. وبكل شفافيه وكل قوه تمام. فامامنا 3 شهور عايزين اداء مختلف وشكل مختلف، وما تجيش تقول لي بقى انا بجدد منتخب والاحلال والكلام ده كله انا ما اعرفه. ما اشتريه ما اشتريه، وما تيجي تقول لي والله ده انا بجدد انت الاتحاد ده. بقول لك اتحاد عريق بقاله 2012 2013 كان عنده دوري محترفين. ما انتش مستلم اتحاد في دوله فقيره، لا انت مستلم اتحاد بمقدرات بكيان كبير وبدعم كبير بكل شيء مجهز. ما تجيش تحسسنا ان انت جاي مثلا تنحت في الصخر، لا احنا محتاجين عمل مختلف.
0: جميل. وكان عندنا اشكاليه حتى في تاخير المسابقه يعني قياسا او مقارنه بالاخرين.
3: مو ده قرار
0: حتى هذا ما خدم المنتخب.
3: وده قرار
1: انت تعرف ليش ما خدم المنتخب؟ لانك انت حتى اللاعب يعني هل اللاعب كنت من انتهى الموسم هو يعني في فتره راح الى ان بدا انت تبدا متى تبدا دوريك بالضبط؟ لا انت اغلبيه اللاعبين يدخلوا من ينتهوا من من من من, من من مسابقة الدوري يدخلوا في بطولات أخرى مع جهاتهم ومن ثم أيضا حتى مع شجع فريقك وفي النهاية اللاعب
0: ممتاز. لكن في النهاية مسؤولية من؟
1: مسؤولية الاتحاد.
0: الاتحاد طبعا مسؤولية.
3: أنا عندي ظرف استثنائي إن بطولة الخرق هتقام السنة دي، لابد إن أنا مع نهاية الموسم اللي قبله أقول له والله أنا أبدأ الموسم ده في 1/8 بأي شكل من الأشكال مثلا
1: أعلنها قبل أن ينتهي موسمك.
3: طيب عندي استثناء السنة لابد أن أنا حتى أعمل تجمع للمنتخب طويل شوية في صلالة، لابد أن أنا أدور على بطولة ودية، لابد أن أنا يكون عندي إجراءات استثنائية، لابد أن أنا ما عملش حاجة خالص، أعمل تدريبات أسبوعية للمنتخب.
1: عندك كل
3: حراس المرمى في أدنى مستوياته، معلش من أيام الملحق حراس المرمى يا جماعة الخير عندنا معاناة، قلب الدفاع في معاناة، تطوير الهجوم لدى الظاهرين في معاناة.
0: كان في أنا كنت في نقاش
3: يعني التدريب الفردي في معاناة، التدريب الفردي فردي العناصر في معاناة،
0: الفردي العناصر وأيضا المسابقة ما تخدمك،
3: ما تخدمك.
0: أنت تشوف الحارس لما يعني لما تتكلم عن الحارس
3: ما بيتعرض لمواقف،
0: هذا الحارس ترى في يوم من الأيام كان أفضل حارس في الخليج إبراهيم
3: طبعا قفاز الإجادة،
0: قفاز الإجادة، لكن الآن لأنه أيضا مسابقتك ما تخدمك أنت
3: طبعا،
0: يعني مسابقتك ضعيفة، فلا بد أنك تعوض هذا الأمر. يعني هذا الشيء اليوم الحارس كيف بي يعني بيكون عنده الإحساس القوي بالكرة، والمدافع كيف إذا كان ما كان عليه ضغط؟
3: أنا
0: ما كان
3: لابد عليه أن أنا يعني أشوف حلول تتماشى وتنسجم مع المعطيات المتاحة. يعني ليه ماتشيلا راح جاب قال لك أنا هعمل تدريبات أسبوعية؟ لأن أيقن بأن الدوري مش هيخدمه، بالرغم أن احنا كان عندنا أيامها بعض المحترفين في بعض الأندية الجيدة
0: صحيح،
3: ولكن كعمل استثنائي مختلف نوعي ما عملناش. احنا خدنا اللعيبة من المعسكر الداخلي وصلنا جدة يلا يا رجال عشان هنلعب البطولة، بس عملية الإحلال تمت فين؟ دفعنا تمنها في أرضية الملعب، دفعنا تمنها أمام العراق لما تقدم علينا والحمد لله رجعنا بالعزيمة، وأمام السعودية لما استقبلنا 3 أهداف في ربع ساعة، وعملية الإحلال دي انتهت في المباراة الأخيرة لما احنا لعبنا بالحارس القديم،
0: وزدت انك استبعدت بعض الأسماء اللي انت بحاجة إليها.
3: ما عندكش خيارات على المقعد البدلاء إلا محدودة.
0: طيب باخذ بعض الرسائل، خلينا أول أروح لهذه الرسالة من الأخ العزيز عبد الواحد الفارسي أبو رتاج، نقلا عن صفحة صوت الجماهير وبعض النتائج المسجلة في دوري تحت 19 سنة، المرحلة الأولى الأسبوع السابع اليوم مباريات اليوم، طبعا السيب فاز على بوشر 4-0، انتهت طبعا المباراة، فنجة تعادل مع ضيفه البشائر سلبا، سمائل اسمع دي
3: هات
0: اسمعي منص، كم تتوقع سمائل خسر من نزوة في دوري تحت 19 سنة؟ وإذا جبت الإجابة حالك هدية نقدية، تفضل.
1: 7-1.
0: خلنا أشوف النتيجة وما مصدق يعني. كم تتوقع؟ أعطيك بعدنا فرصة ثانية يلا هات. ما بتجيبها.
1: ترى بتكون واصلتني بشوف يعني عندي.
0: تحويل على طول. لا لا لا ممنوع تشوف تلفون يعني. أيوة ممنوع تشوف تلفون.
1: بتقول لي كم 12 عتكون عادة هذه سلة.
0: لا لا. لا أنت شفتها كريم.
1: لا والله أبدا ما شفتها. هي والله.
0: خلاص هدية نقدية.
1: ماشي. 12.
0: 12-0 فاز نزوة على سمايل في دوري تحت 19 سنة.
3: والله ما يهون عليه سمايل.
1: يا أخي سمايل يعني
3: سمايل فريق حلو
0: وطول عمره يعني مش طبيعي، ما أعرف والله يعني على أرضه بعد
3: وطول عمره فريق جميل
1: غريبة يعني
3: ومعروف عنه أنه فريق شرس زمان في في
1: الدوري
3: يعني جينهم قوي ما هوش لا يستسلم.
0: جميل. الشباب خسر من إزكي، عفوا آسف، بهلة خسر من إزكي 0-4، حتى إزكي ما شاء الله فاز 4 على بهلي دوري تحت 19 سنة، والخابورة فاز على مستضيفه الشباب 2-1، والسويق فاز على مستضيفه وجاره المصنعة 2-0، والاتحاد بنفس النتيجة فاز على مستضيفه طاقة، مرباط خسر من ضيفه ظفار 0-1، صلالة خسر من ضيفه النصر 6-1، مجيز فاز على ضيفه النهضة بهدف، عبري خسر من ضيفه صحم بهدف لـ2، المضيبي خسر من ضيفه الوحدة بهدف لـ4، العروبة وصور تعادل لكن وقت ارسال رسالة كانت مستمرة، العامرات كان متقدم على مسقط 2-0 في ملعب العامرات، وكانت المباراة مستمرة طبعا حوالي قبل اكثر من نصف ساعة. هذه الرسالة بنشوف الجديد بعد قليل.
3: جديد عندك بعد طولة؟
0: الجديد عندي. طب ماشي، اين الجديد؟ وايد رسائل
1: يعني هذا في المراحل السنيه
0: انت رسلت لي هذا موضوع آخر.
1: إذا ظفار ظفار سماء اليوم يلعب مع ظفار
0: بعد شوية في الدوري. طبعا الآن لا زال صحن متقدم على ضيفه الصور بهدف نظيف في مجمع صحارى الرياضي هذه المباراة. حلو على 7-2
1: يا أخي. أنا شفت شيء يعني مباراة أمس الحقيقة ما تابعتها بس أقول لك 8 مشجعين حاضرين
0: لمصنع وصحار والله يعني لأن كانت المباراة في مجمع الرستاق والمصنع هو المستضيف وصحار هو الضيف. إنزين سؤال، وين مبادرة الاتحاد للجماهير؟ وين ثمارها يعني؟
1: نعم وين
0: إذا كان
1: لحد الآن هي
0: أيوة يمكن يقول عمار يمكن حد من اللاعبين بعد يعني بس لو كانوا موجودين يقول بعدهم أكثر من ثمانية. لكن سؤال، شوف أنت لما تسوي مبادرات أنت ويش سميها هذه يا أخي، مبادرات ما منها فائدة. يعني مبادرة مع الجمهور لبداية الموسم لأنها غير مدروسة وما مبنية على أسس واضحة وما فيها أهداف واضحة، هذه النتيجة. ماشي
1: ما في يعني
0: انت معليش يعني معليش لا تشوف أفكار برا وتجي تقلدها غلط، يعني سوى صح يعني مشيها صح
1: يا أخي. أنت
0: يا أخي إيش ناقصنك إنك تسوي مبادرات حقيقية صحيحة يعني هذه مبادرات وأنت عندك تقول لي عندك مبلغ كم
1: 132 ألف
0: حلوين زي وين الشغل اللي سويته؟ وين ثمار المبادرة هذه في المدرجات يا أخي؟ وين وين 132 ألف وربشة ومؤتمر وما أعرف إيش وآخرتها 8 يحضر المباراة؟ هذه المبادرة مالك يعني معلش إن معناتها مبادرة غير صحيحة وغير سليمة ومجرد اجتهادات هذه يعني. في رسالة من من هذه الرسالة؟
3: ذكرنا برقم واتساب حسين
0: 7244-2009 7-2-4-2-0-0-9 هذا مال
3: المستمعين الكرام يسألوا عليها.
0: يا مرحبا نتشرف فيهم. في رسالة يقول من أبو عبد الله يبدو لي يقول مرحبا بكم عودة حميدة، متى سيستضيف البرنامج السيد رئيس الاتحاد أو نائبه ولا نستمع منهم لشيء؟ والله يا أخي نحن أول مؤسسة إعلامية طبعا طلبنا من رئيس الاتحاد أن يكون موجود معنا ووعدنا وننتظر. في رسالة من هذه الرسالة؟ هذه الرسالة من بدون اسم للأسف، لكنني يبدو لي أن أيوب يقول المشروع موجود لكن ما شيء اسمنت سميت مخلص مشروع.
1: بالعكس الاسمنت متوفر الحمد لله،
0: متوفر الحين يعني على أسعار زينة
1: والأسعار جيدة يعني صار شوي موضوع الحديد شوي يعني، لكن
0: الحديد مشكلة والله دخلت المشاريع يا يعني. بس كيف يعني بس والله كيف مشروع يبدأ من السقف يعني يعني تبنى أول سقف بعدين تنزل على يا ساتر
1: هذه في
0: يعني هذا مشكلتنا لما نندفع في التصاريح يا أخي
3: يقول لا مش اندفاع في التصاريح
0: أمالي
1: التصاريح هي محسوبة
3: محاولة لإنك يدي لك ضربة مسبقة عشان
0: أو أنها بره
3: أي حاجة تحصل لخفاء المشروع
0: تبرير مسبق
3: بس مشروع أنتوا تنتظروني سنتين 13 لحد ما المشروع
1: سمر لسه اجيب لك مال جماهير يعني
0: تفضل
1: 132 ألف و500 ريال فوقهم بعد
0: 500 زي وين الجمهور اللي جابته ذي المبادره يعني الحين يعني بالله
1: بس
0: عليك
1: بس كان تصميم جميل يعني
0: لا بس ما بس تصميم جميل يونس انا اللي استغربت منه ان الكل صفق على المبادره بس لما نجي نقرا المبادره ما فهمنا شيء اذا ليش نصفقها يعني ليش نصفق على المبادره نحن ما فهمناها يعني يقول لك مبادرة عشان الجمهور طيب لما جينا نشوف المبادرة ما فيها شيء عشان الجمهور
1: ما انشغلوا في كأس الخليج وكذا فما لحقوا أيضا يعني حتى يدخلوا في في كيفية توصيف هذه المبادرة
0: من شهر 8 وبعد المبادرة تنزل في نفس يوم الدوري انطلق الدوري يعني
1: إذا كان حق دولنا يصدر قبل الدوري في كم يوم
0: في رسالة من أبو جاسم محمد البطيني يقول أسعد الله مساءكم بكل خير، للأسف المنتخب لم يجهز بالشكل المطلوب حتى 50% في الاستعداد ولم يكن هناك اهتمام كبير بالبطولة اللي هي أملنا الوحيد كأس الخليج. شكرا لك أبو محمد أبو جاسم محمد البطيني يقول شكرا لمقدم البرنامج وضيوفه الأعزاء. مشكور يا أبو جاسم أحسن
3: هو لما دخل في الأجواء من ثلاث بعد الثلاث مباريات بدأ يجهز
0: نعم.
3: فظهر بشكل أفضل أمام الإمارات.
0: نعم.
3: بدأ يجهز. تخيل بقى لو أنت جهزت ثلاث مباريات دول أو مباراتين قبل البطولة كان هيصير بشكل أفضل من دور المجموعات.
0: بالضبط. في رسالة أيضا من بدون اسم يقول بالنسبة لمشاركة المنتخب في كأس الخليج للأسف أراها لم تكن موفقة، وحقيقة كان هناك تخبط في بعض الأمور الإدارية واستعداد سيء للمنتخب والنتائج لم تكن مرضية، ومن الآن إذا ظل الوضع على ما هو عليه لن نذهب بعيدا في كأس آسيا إذا لم يحدث تغيير واستعادة عدد من اللاعبين المستبعدين. شكرا لك. في رسالة من محمد البلوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أخوي محمد. يقول أخي حسين والمحللين الأعزاء يونس المعشري ووليد الخفيف،
3: أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: رسالتي إلى جماهير منتخبنا، علينا الصبر على الكابتن طارق سكتيوي. نتائج المنتخب في كأس الخليج كانت جيدة ومشرفة، صحيح أننا كنا نتأخر في الشوط الأول ونستقبل أهدافا في كل مباراة، لكننا كنا نعود بقوة في الشوط الثاني، وهذا يحسب للمدرب وهذا الأمر طبيعي ومتعارف عليه. فحسب متابعتي للمنتخبات الأوروبية كثير من المدربين يبدأون المباراة بتشكيلة فيها أربعة لاعبين أساسيين والباقي بدلاء لإعطائهم فرصة واكتشاف لاعبين جدد مثل ما شاهدنا حسين الشحري.

0: الموضوع اللي قلنا انه غياب الاعلام عن بعض التصريحات الغريبه من هنا وما هو هناك. فقال وليد الخفيف انه كتب في جريده الرؤيه، واسحاق الحارث يقول انه كتب في مجله لوحه الاخباريه.
1: والنعم.
0: وقال عنوان المقال كان يقول مشروع الاحمر بين مخاض الإحلال والتجديد ورهان المستقبل.
1: جميل عنوان الاسم، جميل عنوان جميل.
0: وفي رسالة أيضا كتب يوم يريدك الحظ عن هذا الشيء، ومنور الصورة إسحاق الحارثي، صورك الجميلة، جزاك الله خير أنك كتبت بعد. يعني صراحة بعض الأحيان يغيب البعض حيث لا يجب أن نغيب. في رسالة
1: واحنا مش قلنا في البداية واحد اتبرع كده بتصريح وقال لك انا هروح بطولة الخليج ديت، ما تسألوش عن النتائج ونعتبرها اعداد لبطولة اسيا، تبرع كده من نفسه ودخلنا في النفق ده ومش وراء الناس.
0: ايوة يعني بطولة اعداد لبطولة. جميل.
1: هذا تصريح إعلامي
0: للأسف.
1: وهو تصريح يعني خارج التغطية.
0: نعم.
1: طبعا أنا يعني لا أتفق معه شكل هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: بطولة الخليج أنت لو هي هدف في حد ذاته وهتظل هدف ولحد 100 سنة هدف. احنا بنكتب أنا وأنت برنامج بين سفرتين بنجيب نتائج من سنة 1970 مسجلة.
0: صحيح.
1: يعني اللي حصل السنة دي هيجي بعدنا أجيال بأربعين سنة يكتبوه
0: يسجله التاريخ.
1: يعني احنا أنا دلوقتي أنا وانت بنكتب سنة ألف معلومات من 2026 عن 1970.
0: صحيح.
1: تخيل كناش طبعا لسه شوفنا الدنيا فين.
0: أيوة. ما أعرف إذا
1: فهذه الأمور
0: سلام الله
1: هذه الأمور لما نيجي بقى نكتبها ونوثقها ما رح يقول لك الموثق ساعتها ولا الكاتب ولا المحرر.
0: نعم.
1: والله ده كنا في مرحلة إعداد ولا إحلال ولا استعداد، كلام ده كله مش هيعرفه، هيكتب إن حصل كذا.
0: صحيح.
1: في تاريخ.
0: بالضبط.
1: لكن لو فزنا أقول لك فاز.
0: صحيح.
1: زي ما إحنا كتبنا وتغنينا بكأس كأس الخليج 19 وكأس الخليج اللي أخذناه في
0: 23.
1: في الكويت 23، وتغنينا أيضا بالمستوى المتميز في الوصافة ثلاث النسختين اللي ورا بعض وست نسخ الأخرى. هذا تاريخك.
0: طبعا.
1: تكتبه وتوثقه حقيقة بتحولها لنص. فأقول لك هيجي بعدين الناس وتكتب الكلام ده.
0: نعم جميل جميل. الأخ عبد الواحد الفارسي أيضا رسل لصور جمهور البحري اللي هو في إحدى جولات في أول جولات دور الدرجة الأولى مجيس على ما يبدو لي مجيس. وفي رسالة أيضا أو فرحة الانتصار اللي حققه نادي الطليعة، أيضا جمهور الطليعة كان حاضر.
2: نعم.
0: على حساب
2: وده صار حديث كثير يعني على عودة الجماهير الطليعة خلف الفريق. يرجل في بطولة أعتقد بطولة فرق كنت طالع في الـ في الـ في الانستغرام كذا تصريح لأحد المنظمين مشاركين قال لك 6500
0: متفرج
2: حاضر.
0: ما شاء الله.
2: في العامرات كانت الجمهور يا أخي يعني الجمهور موجود.
0: الجمهور
2: يغيب عن الدوري على الأندية أن تراجع نفسها. إذن في الفرق يعني بيكون في حافز ما في حافز.
0: صحيح. وصلنا الوقت بدل ضايع من مباراة صحم وصول، ما زال صحم يتقدم بهدف، وإذا استمرت له 5 دقائق وقت بدل ضايع، إذا استمرت هذه النتيجة صحم سيذهب للنقطة 9 من 4 جولات بخسارة واحدة طبعا،
1: وتتعمق أزمة صور.
0: حصيلة ممتازة بتكون لصحم، وعلى العكس من ذلك صور أكيد يعني
2: أزمة صور هذه اللي ما راضي
0: يعاني الموسم الماضي
2: موسمين متتاليين
0: يعني المصنع اللي كان معه الحين فاز وراح شوية إلى الأمام 3 نقاط. ظفار أيضا ينتظر مباراة لأنه عنده نقطة، ففنجة يمكن عنده نقطتين أيضا. جميل. في رسالة
2: يعني صور ولا نقطة.
0: نعم.
1: أيوة أقول لك هتتعمق أزمة
2: صور ولا نقطة. أيوة. نقطة
0: استمر بلا نقاط.
2: نعم بلا نقاط.
1: ويدفع ثمن المشاكل الإدارية اللي
2: يعني عندك صور يعني المصنع أمس
1: فاز.
2: إيش فاز.

0: يعني اول ثلاث نقاط حصل عليها،
1: فوز كبير بعد.
2: بس المصنع بيلعب بفريق يغلب عليه طابع الشباب،
1: الشباب
2: عندهمش محترفين كلهم يعني على قد امكانيات النادي، ولكن ادائهم امبارح كان اداء جميل
1: جميل.
0: ونشوف اليوم مباراه ظفار وسمايل، الفريق سمايل عنده اربع نقاط،
2: الفريق ما عندوش نقطه، عندهمش محترفين الفريق
1: ما عنده واحد،
0: هو ده على فكره
1: الي عنده المهاجم اللي امس سجل هدف رابع.
0: على فكره ترى المصنع دائما وعنده مخرجات كثير من الانديه كانت تستفيد منه، يعني تتخيل في موسم من المواسم اعتقد كان سبعه لاعبين او ثمانيه من المصنع الى كانت قبل الدم كان نادي الاهلي.
1: الاهلي طيب
0: ايام كان الماس نسينا اسم
1: جابر الماس،
0: جابر الماس،
1: جابر الماس ايوه اللي لعب منتخب ناشئين. في رساله من سيف بن عبد الله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم كباتن بكل خير، كابتن حسين والكابتن وليد الخفيف والكابتن يونس المعشري، كيف اموركم؟
2: يا مرحبا كابتن،
1: امورنا طيبه، عسى امورك ان شاء الله بخير وسعاده.
0: سرك الحال.
1: يقول هذا حال الكره العمانيه، وين عبد الرحمن المشيفري وصلاح اليحيائي؟ هذه اعمارهم صغيره جدا، والمدرب يسالوه سؤال ويجاوب في سؤال اخر. تحياتي، ما عندي كلام اقوله، شكرا لك يا سيف. ذكرنا هذا الشيء صحيح، وهذا شيء غريب انه تسال المدرب وين لاعب الفلاني يقول لك باب المنتخب مفتوح. زين اعرفه انه مفتوح، زين وين اللاعب؟ ليش توقف؟ ليش ما جاء؟ ليش ما موجود؟ العلم عند الله. يبدو لي ان هناك شيء لا يريد الكشف عنه. يمكن نذهب الى فتره اذان العشاء مستمعين الكرام ثم نعود.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أمامية المحاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث، وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة.

0: نجدد لكم تحية مستمعين الكرام في بطاقة بيضاء، مستمرين معكم حتى تمام الثامنة. هذه تحيات فريق العمل، محمد الشبيبي وعمار البلوشي، يونس المعشري، وليد الخفيف، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري. في رسالة أخرى من عبد الواحد الفاسي أبو رتاج، ومشكور طبعا على موافاتك لنا، موافاتك بمختلف بالنتائج في مختلف الألعاب، هذه المرة مع كرة اليد لفئة الناشئين دور المجموعات، المجموعة الأولى، نعم، في الاتحاد خسر من العامرات 23-32 مباراة قيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي. السيب فاز على الخابورة في المجموعة الثانية 33-15. نادي عمان فاز على الصحم في قيمة في نادي عمان هذه المباراة على ما يبدو 31-4، تفاوت كبير صراحة في النتائج. في هذا طبعا في المجموعة الثانية. أيضا جيس تفوق على الرستاق 22-14، هذه النتائج المسجلة. عموما خلينا نروح على 7244200 أيضا مع بعض الرسائل من المستمعين الكرام. في رسالة من أبو القيصر يقول: هلا، نعيد ونزيد نفس الموضوع، حرام المدرب يعبث بالمنتخب، والله مثل ما قالوا. تسألوا عن عبد الرحمن، يقول في لاعب منتخب وفي لاعب نادي، كأنه لغز، والإعلام علامة استفهام. من زمان أنا كمشجع أعرف أنه في لعيبة خارج عمان معقول الإعلام ما يعرفوهم، ومنهم طارق السعدي ولا أحد يتكلم معهم. شكرا لك أبو القيصر. طارق السعدي أعتقد في فترة من الفترات كان متواجد في المنتخب، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون موجود
1: مع الكابتن رشيد.
0: نعم، مع الكابتن رشيد في مباراة ودية أظن كان موجود. نعم، في رسالة
1: بس ما خدش يعني فرصته. نعم، يعني محتاج عمل ومحتاج فرصة واثنين وثلاثة.
0: نعم أكيد، طبعا كل لاعب يحتاج فرصة أكيد يعني. أبو منصور البلوشي يقول: تحية مسائية لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، نتمنى التحضير واللعب مع منتخبات قوية قبل كأس آسيا، متبقي 3 شهور، وسلام مصيرة. سلام، ورسل صورة حلوة من مصيرة في الأجواء الجميلة يعني مع ساعة الغروب. حياك يونس، انت تأخر في الصلاة، الدعاء يطول عندك يعني.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: حياك الله يا أهلا وسهلا. عسى الله يتقبل منا ومنك،
2: منا ومنكم صالح الأعمال يا رب جميعا.
0: في رسالة من أبو مهند الريامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للمذيع المتألق دائما. حياك يا أبو مهند، جزاك الله خير ومشكور، وضيوفك الكرام. يقول: أتمنى من مدرب المنتخب إرجاع كل اللاعبين المستبعدين، الوقت قصير وعنده استحقاق كأس آسيا. مشكور يا أبو مهند. في رسالة من محمد الكومي يقول: بالنسبة لمشاركة المنتخب في كأس الخليج، للأسف أراها لم تكن موفقة، وحقيقة كان هذا تخبط في بعض الأمور الإدارية واستعداد سيء للمنتخب، والنتائج لم تكن مرضية. ومن الآن أظن قريناها هذه، أيوة صح، يقول: إذا ظل وضع على ما هو عليه لن نذهب بعيدا في كأس آسيا إذا لم يحدث تغيير واستعادة عدد من اللاعبين المستبعدين. في رسالة أيضا من سليم الكيومي يقول: مساء الخير للجميع، هل تم تغيير توقيت البرنامج؟ نعم، يعني في هذه الدورة نحن من 6-8 إن شاء الله بنكون معكم. يقول: من جانب آخر، صيحات واسطوانة مشروخة في موضوع استدعاء عبد الرحمن المشيفري وصلاح اليحيائي مبالغ فيها، سواء الإعلام أو الجمهور، بدون أي فكر، مجرد عاطفة. للعلم يقول عبد الرحمن المشيفري احتياط اليوم في مباراة القادسية والفحيحيل، وغياب ناصر رواحي في تشكيلة اليوم. طبعا ناصر بعد تو يعني تو واصل، أما عبد الرحمن ترى هداف الفريق للعلم يعني، أظن كان قبل التوقف.
2: أيوة
0: نعم. فيقول: أعتقد بسبب الإرهاق البدني بعد المشاركة في كأس الخليج هو ناصر رواحي، وأيضا عدم وصول بطاقة الدولية إلى الكويت. إن شاء الله نتمنى له التوفيق، وأتمنى صراحة أن أكثر من لاعب يجد طريقة إلى دوريات أخرى، ومثل ما ذكرت منهم حسين الشحري، أتمنى هذا اللاعب أن يحصل صراحة فرصة.
1: إحنا طالبنا بيه بالبرنامج ده من قبل ما ينضم.
0: صحيح، من فترة طويلة،
1: من قبل ما ينضم للمنتخب.
0: صحيح،
1: حسين الشحري لعيب منتخب،
0: لاعب مميز،
1: عنده شخصية في الاستلام.
0: صحيح،
1: حتى الاستلام، اللف، النظرة،
0: عنده ثقة في نفسه.
1: لا لا، لعيب هيجي منه. صحيح، هيجي منه على المستوى الدولي، وحيعطيك سنوات كتير، إنه لسه صغير، هيعطيك
0: نعم نتمنى إن شاء الله إن
1: لكن في لاعب ما بتطورش ينزل مرعوب من أول مباراة دولية لحد آخر مباراة دولية وما زال خايف خايف يمرر خايف يخترق خايف يعمل كروس خايف خايف خايف طب أنا يعني الخوف ده لحد إمتى؟
0: نعم.
1: أما مثلا ده لا الراجل مش خايف من أول يوم عنده شخصية يستلم تحت ضغط المنافس يلف يعمل إسناد للقادمين من الخلف لا عنده
0: أتمنى صراحة أن يحصل فرصة احترافية إن شاء الله صرنا يعني
2: حتى في موضوع الموضوع أيضا الاحترافية لأي لاعب يعني افترض أيضا حتى كاتحاد يعني قبل أي لاعب ينتقل إلى الاحتراف في أي نادي خاصة على مستوى المنطقة يعني يجي بيضة حتى أيضا يعني ما هو المردود إذا كان المردود فقط هو النظر إلى المردود المادي فذاك يعني اعتقد ان وهي فعلا هي النظر المادي
0: تسمح لي اقول لك شيء
2: تفضل
0: خلي يروح حتى لو المردود مادي هو وش محصل يعني عفوا يعني تعرف انه في لاعبين عندنا راتبه 150 ريال خلي يروح يا اخي خلي يروح يشوف مستقبله ليش
2: وما 150 بس
0: ايوه
2: يعني اذا كان لك مستحقات في النقل مثلا 4000
0: والله ان في بعض انديه يقول لك 150 ريال تخيل يعني انت كيف لاعب هذا ايش اللي يعطيك
2: خذ الألفين وخلاص ولا ترى كذا ما بغيت الأربعة انتظر لين عشر
0: فأنا أجي وأقول هاللاعب لا والله ما تروح هذا الدوري والله يعني ما يستوي يا أخي محصل له هناك كمين ألف يبني فيها مستقبل خلي يا أخي
2: حتى أنا أيضا كيف
0: ألا ما عليه
2: اتحاد أيضا حتى أنا
0: إلا إذا أنت وفرت له البديل إذا أنت وفرت له أنت مخلي اللاعب مرتاح ماديا ديك ساعة أنت فرض شروطك
2: حتى
0: أما إذا أنت مخلي اللاعب على راتب أي كلام وما
2: أنت تبحث له أنت كاتحاد تبحث له أيضا في الجانب المادي هنا الجانب الفني
0: هنا أتفق
2: أنت تبحث له أيضا أيوة يعني في هذا الجانب يعني لماذا أنت أيضا لا تسوق لاعبينك ليس فقط على المستوى على مستوى المنطقة يا أخي حاول أنك أيضا حتى تسوقهم حتى خارجيا
1: طيب إحنا لعبنا بطولة الخليج من اللاعب اللي لفت الانتباه ومن الممكن كنا نقول الأندية تتهافت عليه
2: ممكن ناصر واحد
1: ناصر متعاقد من قبل البطوله
2: وهو متعاقد من قبل البطوله
1: ناصر لو ما تعاقدش قبل البطوله كان هيتعاقد
0: مع هو ترى يونس يتكلم بشكل عام
1: لا انا بكلمك احنا ده تخلصنا بطوله الخليج سوق هذا سوق كبير كل الدول الخليجيه مشاركه وتعرف دورياتهم بتجيب لاعبين محترفين قطر الامارات والسعوديه طيب مين اللي لفت الانتباه من لاعبتك عشان يكون ماده جاذبه للانديه يلا جاوبني
0: لا هو يتكلم مش في ذي البطولة بس
1: أنا بكلمك على هالبطولة
0: إذا منتخب كامل ما موفق
1: أنا بكلمك في هذه البطولة أنا أكلمك في هذه البطولة
0: المنتخب ما كان موفق في البطولة بشكل عام
1: أنا يعني
0: ما
1: كان فوق على المستوى طبيعي. الأفراد مستوى الأفراد ما ظهرش غير ناس
0: هو سابقا نحن ظهروا عندنا لعيبة وكذا بس ما شرط إنه في ذي البطولة إنه ما حد ظهر خلاص
1: إحنا وليد لا اللاعب لابد إن يكون عنده
2: نحن من خليجي 17
1: يكون عنده
0: أكثر لاعب
1: تحدي عشان يقدر ينتقل من دوري إلى دورة أقوى إلى دورة وهكذا
0: ما علي أنا نحن إيش موضوعنا الآن كان يونس إيش يقول لابد أن أنا أضع شروط للاعب لما يروح يحترف
1: ما في كلام
2: ليس شروط
1: هذا يعني اللاعب اللي بيقولوا عرضه كويس يتفضل
0: أنا أشوفك الأفضل أشوفك أيوة المكان الأفضل
2: يعني
0: أنا قلت طالما
2: أنت تسوق اللاعب
0: إذا كان عندك لاعب يستلم 150 ريال في النادي
1: ما بقى في 150
0: في
1: لا ما
0: في اتحداك
1: لا ما في
0: تتحداني
1: ايوه اتحداك
0: خالد النادي صديقك هذا
1: ما في 150
0: في يا هذا السؤال طرحته على لاعب راح الى نادي اخر قال 150 كنا في الدرجه الاولى ولما صعدنا حتى ما زادونا 10 ريال
1: ايش رايك انت دوري جندال
0: موجود
1: يا ابو علي
0: اتحداك انا أنا أنا, أنا أنا كنت مثلك ما صدق يعني بس سألت لاعب بنفسي ما بيكذب علي
2: أقول لك لا افترض
0: يعني أنا سألته بنفسي عشان أتأكد من الأمر هذا قال لي حتى لما صعدنا دوري جندال بغينا بس يزيدونا شوية ما زادوني راح في نادي ثاني يستلم 300 وشوية أزيدك بعد تفاصيل
2: عني لو أعطوه 350
0: على اللاعبين وسألهم ترى نحن يعني وايد نضغط على اللاعبين بس هذا اللاعب أيضا في له حقوق لازم يحصلها أنا لما أطالب اللاعب بأنه يبذل أفضل ما عنده لابد أن أنا أيضا أعطيه لابد عليه حقوق عليه واجبات لكن حاله حقوق بعد انت حقوق انت في انديه تتلاعب بحقوق اللاعب ما حد يسالها
1: معروفه
0: ما حد يسالها
1: معروف
0: اذا ليش من يوقف مع اللاعب
1: انت بتكرم هذه الانديه
0: ممتاز احنا كلنا نضغط على اللاعب
1: انت بتكرم الانديه دي ساعات
0: اي تكرمها
1: ايوه ليه بقى بتكرم الانديه لان طيب. انت ما عندكش معيار الحوكمه
0: ارجع واقول لك نحن كل الضغط على اللاعب
1: ابدا،
0: بس هذا اللاعب
1: اللاعبين
0: ليش يحصل ما يحصل؟
1: اللاعبين في بطوله الخليج قدموا فوق امكانياتهم،
0: ممتاز،
1: من العطاء البدني من الكفاح.
0: انا ما اتكلم عن لاعبين المنتخب، اتكلم عن لاعبين دوري ككل لهم حقوق، لابد انهم يحصلوا حقوقهم، لابد ان نحن ايضا
1: ما كمان النادي النادي كمان عايز يكون عنده مداخيل، يعني النادي ايضا يعاني من من من العوائد، يعني في انديه بتعاني.
2: بس سؤال سؤال،
1: ومفيش حلول، ومفيش حلول جذريه للازمه الماليه
2: اللي بيعيشها وزاره العمل 325
0: ما اعرف صح ليش يعني
1: لا ده المتفرغ
0: ده صح ده عمل اضافي،
1: عمل اضافي. فانت لما تيجي تقول مثلا نقول طب احنا قدمنا ايه للانديه لعلاج الازمات الماليه اللي بتواجه بعضها، في انديه خلاص قدرت انها تبني ميزانيه مستقله ليها، عوائد متعدده، وبالتالي تقدر تنفق على كل انشطتها ومسابقاتها. لكن في انديه اخرى ما فيش حد بيعاونها، عندها مشاكل، ما عندهاش مداخيل، ما عندهاش عوائد، ممكن يكون
0: ما خططت صح في البدايه،
1: وممكن يكون كمان معطياتها كموقع مثلا ما عندها موقع ما يساعد، عندها مشاكل على طول في المشاكل الاداريه، مجلس يتولى من مجلس، وان كان كل اللي شفته ان مفيش نادي بيتهفت عليه انتخابات ومشاكل في الحصول على الرئاسة والاعضاء الا لكون نادي فيه فلوس، النادي اللي مفيهوش ما حد يروح له ابدا،
0: ما حد يقبل
1: ابدا، لا يقول لك لا ما. لكن نادي فيه مداخيل وعوائد ومباني وايجارات لا روحه ده اشوفه
0: طبيعي،
1: حتى ادخل معركة انتخابية ادخل
0: طبيعي يا اخي،
1: تمام. لكن النادي اللي عايز ينهض ده ما حدش بيقوله بايدك. فبالتالي احنا ايه الخطة اللي احنا قدمناها لتطوير هذه الانديه؟ احنا ما قدمناش شيء لسه جديد ينهض به. احنا حتى احنا طالبنا في كثير من الاحيان ان احنا نعالج بعض الامور في كاس جلاله الشباب باعتبارها احد المسابقات الهامه جدا في الوزاره، ولكن كاس جلاله الشباب ما زالت على حالها من سنين ولم تتطور ولم تواكب التغيرات الحاليه. يعني فيه مثلا انت ممكن تكرم ده عنده مشاكل ماليه كبيره جدا، تكرمه ازاي؟
0: في احيان
1: ازاي ما يكونش في
0: بند؟ احيانا يكون في تكريم لنادي عند تجاوزات،
1: ايوه، ازاي ما يكونش في بند لاداره الحوكمه؟
0: نعم،
1: يعني هذا امر يعني يتعارض مع سياسه 2026.
0: نعم،
1: فبالتالي احنا لما نطالب اللعيبه انها تبذل تكافئ، بذلك نطالب الانديه، ونقول ايضا ان ما فيش مشروع كبير ضم الانديه كمشروع اقتصادي استثماري تكتل اقتصادي مع شركات ناجحه او شركات او تقدر انها تحقق العوائد اللي من ممكن انها تنهض شباب الانديه، خلافا لانديه خلاص في انديه خلاص دخلت لمنطقه الامان المالي، معروف هذه الانديه وبصراحه هي اللي شايلانا الحين، هذه الانديه اللي دخلت خط الامان المالي هي اللي شايلانا الان في هذه اللحظه، هي اللي تدخلنا في كل المراحل السنيه.
0: في انديه كان ممكن تدخل الامان المالي من زمان بس ما دخلت
1: ده سوء اداري بقى.
0: في رسالة من أبو القيصر يقول على 724-4209 يقول كل هذا اللي يصير لازم يعي رئيس الاتحاد وغيره إنه العمانيين واعيين وفاهمين كورة، السكتاوي ما يمشينا، وبعد نتمنى من الحكومة تزيد من الاهتمام بالرياضة، وهذا كلام قلته حتى في مقابلة تلفزيونية أيام كأس العرب، لاعب يداوم زام بوابة وتبغى يلعب العصر دوري، يا أخي هي صعبة يعني حقيقة، لابد يعني من الالتفات لمثل هذه الأمور. في رسالة من هذه الرسالة؟ نعم، محمد عبد الرحيم، حياك الله يا محمد، يقول مساء الخير كباتن، بداية ممتعة للدوري وراح يكون هذا شيء إيجابي للدوري، وبالنسبة لا هذا رسالة غير، هذاك رسالة قديمة بداية الدوري يعني، آسف. يقول مساء الخير كباتن، حلقة جديدة في توقيت جديد، ونتمنى أن يكون من الساعة 5 إلى 8، 3 ساعات
1: محتاج لياقة بدنية عالية شوي،
0: 3 ساعات ويقول بالنسبة
2: كنا زمان
1: كنا زمان
0: من
1: كنا شباب شوي،
0: كنا شباب
1: لياقة بدنية كانت أعلى،
2: أيوة حتى أيام كنا شباب بعد فعلا
1: لياقة بدنية كانت أعلى شوي.
0: نعم، بالنسبة لمشاركة منتخبنا في كأس الخليج، الكوتش لم يحظن للمشاركة بشكل جيد، سابقا رشيد جابر وفيربك جميعهم دخلوا في معسكر تحضيري وكانت المشاركة طيبة، لأن
1: فيربك دخل شهر، فيربك أنا سمعت تصريح من لاعب عمري ما انساه، قال لي احنا نازلين من أول ثانية لحد آخر ثانية احنا حافظين هنعمل ايه، قال لي شهر شهر كل يوم ننفذ نفس التكتيك.
0: راح مرشح على فكرة.
1: نفس التكتيك كل يوم.
0: حفظ
1: لمدة شهر. قال لي روحنا خلاص احنا عايزين نشوف المباراة دي شكلها ايه. قالك احنا متشوقين ان احنا بقى نطبق اللي احنا اتعلمناه في الشهر ده في المباراة. فكنا اجهز. اما الان لا.
0: جميل. يقول سابق
1: حتى مستوى الاداء مع الكابتن رشيد جابر معلش قطعتك كان افضل في بطولة الخليج اللي كانت في العراق
0: في الكويت.
1: كان مستوى الاداء افضل. مستوى اداء الفريق كان افضل بكل بمعايير الاداء كان افضل من هذه النسخة. والنسخة اللي كانت في العراق كان ايضا افضل. ربما تكون هذه النسخة الاقل جودة على مستوى الاداء. هذه النسخة الاقل جودة على مستوى الاداء.
0: جميل. أكمل رسالة الأخ المستمع الكريم محمد عبد الرحيم يقول سابقا رشيد جابر وفيربك جميعهم دخلوا في معسكر تحضيري وكانت المشاركة طيبة لأن الأندية للأسف لا تجهز لاعبين بالشكل المطلوب ولما المدرب الحين يطلب معسكر وإيقاف الدوري لا تلومه أبدا.
1: المدرب ما طلب. المدرب كان حيروح من الدوري على هناك وما كانش في معسكر داخلي كمان. بس أحب أقول المستمع الكريم وبعدين في الآخر لما شعر بأن اللعيبة في الدوري مش جاهزة أنا بعمل معسكر داخلي.
0: نعم. نستأنف المشوار في الرسالة. يقول اللاعب اللي افتقدناه في هذه البطولة هو صلاح اليحيائي. حقيقة صلاح لا يعوض في المنتخب العماني. لاعب يقدر يلعب في ضغط عالي ويخرجك من يخرجك من تمريرة ويوصلك أمام المرمى. أنا متفائل حقيقة بوجود المدرب طارق السكتيوي وانتظر المنتخب العماني في البطولات القادمة إن شاء الله يا محمد بإذن الله. في رسالة من
2: عندنا أقل من شهر وندخل في كأس ملك تايلند.
0: أيوة. نعم إن شاء الله نستفيد من هذه البطولة. في رسالة من حمد الحبسي يقول تصحيح للأخ العزيز سليم الكيومي. ناصر رواحي موجود في تشكيلة مباراة القادسية اليوم وهو في الاحتياط مع المشيفري والمباراة للتصحيح أمام التضامن وليس لفحيحيل. النتيجة الآن القادسية متقدم بهدف. شكرا لك يا حمد على التصحيح ونتمنى أن يكون وصل لسليم الكيومي اللي يقول يعتبر لاعب العماني من أقل رواتب أو من اللاعبين ذوي الرواتب المتدنية على مستوى المنطقة وكذلك يقول ما يأخذ حقه واستغرب منح بعض الأندية رخص آسيوية للمشاركة في بطولات محلية وخارجية على الرغم من وجود عدة قضايا مطروحة في لجان فض المنازعات في اتحاد الكرة.
1: هي القرارات لازم تكون نهائية عشان يحرم ودي لك فترة للسداد. أما في موضوع الرخص ده الأمور بتاعت البنية الأساسية والبنية الرياضية تكفلت بها المجمعات الرياضية باعتبارها محل الأندية الرياضية. يعني مثلا نادي عمان مثلا مجمع بوشر مجمع سلطان قابوس رضي ببوشر يعتبر الملعب بتاعه وهكذا. فمن هنا قدرنا نعالج هذه الأمور.
0: جميل. بتبدأ مباراة ظفار مع ضيفه نادي السمائل في مجمع السعادة. زين يونس حسب عدد الجماهير هذا شغلك. أستاذ سعادة أيضا عادة يلعب نادي ظفار تشوف شوية بعض الجماهير.
2: هذا أمامك.
0: نحسب
2: هذا أمامك يعني
0: 1 2 3 4 5 يعني بين 7 و10 كذا لين الحين. ها يمكن بعدهم الناس في الطريق الى الملعب. اتمنى نشوف ان شاء الله حضور اكبر. يعني
1: في 3 فوق
0: يعني. 3 فوق خلاص زيدهم في
2: يعني انت حطهم
0: هذا ونحن عاملين مبادره جماهيريه يعني. يا اخي مشكله اذا عملك غير مدروس هذا النتيجه. في رسالة أيضا من حمد بن عامر الحبسي يقول مساء الخير العزيز أبو علي حياك الله يا حمد. زميلنا طبعا حمد الحبسي يقول وليد الخفيف ويونس المعشري.
1: أهلا وسهلا أستاذ حمد.
0: بداية أهلا وسهلا عودا أحمد للبرنامج ومناقشة واقع رياضتنا المحلية. حياك الله يا حمد وواجبنا جزاك الله خير. يقول حمد أتقدم إليكم أخي حسين بالشكر على الدور الإعلامي الذي قامت به وزارة الإعلام ممثلة في التلفزيون وإذاعة الشباب والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام التي شاركت المنتخب في مشاركته الأخيرة في بطولة خليجي الديار العربية 27. هذا واجبهم جميعا أكيد وجزاهم الله خير وجزاهم المجهودات كلها أكيد كما ذكرنا هي في النهاية لخدمة الأهداف اللي رحنا من أجلها إن شاء الله لهذه البطولة. سؤالي الحين يقول: هل الوقت قبل انطلاقة بطولة آسيا 2027 كافي لتجهيز المنتخب يقارع منتخبات القارة في الوقت الذي نرى فيه المنتخبات تسارع الزمن في الاستعدادات؟ على سبيل المثال المنتخب الفلسطيني وهو منافس لنا في المجموعة. دمتم بود. شكرا لك يا حمد.
1: حسين واحنا بنبدأ النهاردة عشان نجهز المنتخب؟
0: لا،
1: هذا المنتخب من سنوات بيجهز.
0: هذا الطبيعي
1: يعني. يعني أنا عشان بس عايز أوضح للجمهور، احنا منتخب بيلعب منذ سنوات طويلة. منذ سنوات هو بيجهز. هذه المرحلة الأخيرة نسميها مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس آسيا، مرحلة الإعداد الأخيرة مثلا لبطولة الخليج. ولكن ما اقدرش اقول مثلا انها ان احنا نبدأ من النهاردة إعداد للمنتخب. لا، انا مش منتخب مجهول في مجاهل قارة ما اعرفش اسمها ايه. لا، احنا بنشتغل عمل تراكمي من مجلس الى مجلس، من جهاز فني الى جهاز فني، ونبدأ نبني على استكمال العمل الآخرين. فبالتالي اللي بيصير عليك بيصير على كل المنتخبات، اللي بيمشي عليك بيمشي على كل المنتخبات. هذا الواقع اللي انت عليه. فالشماعة دي ارميها في البحر بقى. هذه الشماعة بتاعت ما فيش وقت، وما فيش وقت ليا، وما فيش وقت عنده، هو اللي عنده هو وقت ما عنديش.
0: صحيح.
1: زي ما مثلا واحد مرة لك اللعيبة كانت عندها امتحانات.
0: طب والبقية؟
1: البقية ما بيمتحنوش. دول طلاب ودول طلاب.
0: نعم.
1: فساعات يا أخي نسمع يعني مبررات غير منطقية.
0: صحيح.
1: فالآن أنت في مرحلة استعداد، أنت بقى إزاي تستثمر هذا الاستعداد؟ كل يوم تقدر تستثمره إزاي؟
0: صحيح. جميل. عموما وصلت
1: يعني لي... لما جينا يا أبو علي رحنا اليابان.
0: آه.
1: في التصفيات مع برانكو. وخدهم معسكر في أوروبا. مش عارف قضى 20 يوم ولا شيء.
2: تشيك كان ولا؟
1: ونزل المنتخب قدام اليابان اللي هو اسرع منتخب في اسيا، وقدر انه يوقفه. ده ازاي؟ عمل معسكر ناجح وعمل فني ناجح اثمر عن ان المنتخب قدر يحقق نتيجه الفوز على منتخب هو المصنف الاول في في في في اسيا.
0: نعم.
1: فبالتالي انت بتقدر انك تقلص المسافة بينك وبين الاخرين من خلال العمل.
0: طبعا.
1: لكن ما تجيش تقول والله ده انا هقابل مثلا يعني بطولة الخليج كل المنتخبات مقاربة لبعضها. السنة دي بعيد شوية السعودية. بصراحة. لا. السعودية بعيد شوية. سبق بخطوتين شوية. ليه؟ جودة اللاعبين. كواليتي اللاعبين.
0: نعم.
1: بصراحة معاهم مدرب رائع. دونيس مدرب يعني. مدرب بصراحه قدم وجه جديد للكره السعوديه. اما بقيت كده كل المنتخبات مقاربه لبعضها. حتى منتخب اليمن كان ندا قويا امام منتخب القطر. وربما من وجهه نظري انه ظلم تحكيميا، لان عندنا في بطوله الخليج كثيرا من الاحيان ان بعض الحكام يشوف.
0: ونحن ما ظلمنا الهدف اللي ناصر رواح سجله، ولا نعرف ايش سبب الغاء يعني.
1: ولليوم مش هتعرف.
0: مش هنعرف
1: ولليوم مش هتعرف. لاني شوف علي، بعض الحكام ينظر الى المباراة بحسب شراستك الاعلامية وشراست اتحادك وثقلك. لكن تيجي تقول لي ان احنا عايشين في المدينة الفاضلة للتحكيم، ها كلام مش موجود. انا اقول لك منتخب اليمن ظلم في هذه البطولة.
0: جميل.
1: بالذات مباراة مثلا مباراة قطر.
0: جميل. طيب، في رسالة، نسخة من رسالة مقدمة من يعني انا ما اعرف، رساله شويه طويله زين، من مجموعه من الانديه تقريبا 14 نادي. والموضوع فيها مقدمه الى سعاده السيد سليمان بن حمود البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكره القدم. الموضوع مستحقات الانديه وحقوقها الماليه من الرعايات والمسابقات. نتقدم إلى سعادتكم بهذا الخطاب نيابة عن الأندية بشأن ما تواجهه من تحديات مالية متراكمة وعدم نتيجة عدم صرف مستحقاتها في مواعيد واضحة ومحددة، إلى جانب عدم وجود وضوح كاف حول حقوق الأندية من الرعايات والعوائد المالية المرتبطة بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد. لقد حرصت الأندية طوال الفترة الماضية على التعاون مع الاتحاد وتحملت العديد من الالتزامات المالية رغم الظروف والتحديات التي تواجهها، وذلك حرصا منها على استمرار المسابقات الرسمية وعدم التأثير على سير الموسم الرياضي. كما سبق للأندية أن تقدمت بطلب لعقد اجتماع مع سعادتكم لطرح هذه الموضوعات ومناقشة التحديات والمقترحات بصورة مباشرة، إلى أن هذا الطلب لم يحظى حتى الآن بالاستجابة المطلوبة، الأمر الذي زاد من حالة عدم الوضوح لدى الأندية بشأن حقوقها والتزاماتها المالية. إن الأندية ترى أن من حقها معرفة قيمة ومستحقاتها المالية ومواعيد صرفها وآلية توزيع العوائد والرعايات المرتبطة بالمسابقات بما يضمن الشفافية والوضوح، ويساعد مجالس إدارات الأندية على التخطيط والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومختلف الجهات ذات العلاقة. وعليه والكلام للأندية 14 طبعا في دوري جندال تقول: فإننا نطالب بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء الأندية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استلام هذا الخطاب لمناقشة المستحقات المالية المتأخرة للأندية وقيمتها، تحديد جدول زمني واضح وملزم لصرف المستحقات، توضيح حقوق الأندية من الرعايات والعوائد المالية للمسابقات، مناقشة آلية توزيع العوائد المالية على الأندية، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات رؤساء الأندية بشأن مستقبل المسابقات والالتزامات المالية. ونؤكد لسعادتكم أن الأندية لا ترغب في التصعيد، وإنما تسعى إلى الحوار والوصول إلى حلول واضحة وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، إلا أن الاستمرار أو استمرار عدم وضوح الموقف المالي وتراكم المستحقات دون مواعيد محددة للصرف أصبح أمراً يصعب على الأندية الاستمرار أو يصعب على الأندية الاستمرار في تحمله. وفي حال عدم الوصول إلى حلول واضحة خلال المدة المشار إليها، فإن الأندية ستضطر إلى عقد اجتماع فيما بينها واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن استمرار مشاركتها في المسابقات الرسمية وتحمل كل جهة مسؤولياتها تجاه ما قد يترتب على ذلك من آثار. ونأمل من سعادتكم إلى هذا الموضوع العاجل الأهمية التي يستحقها والاستجابة لمطلب الأندية بعقد الاجتماع في أقرب وقت، بما يعزز الثقة والشراكة بين الاتحاد والأندية ويخدم مصلحة كرة القدم العمانية. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير رؤساء الأندية 14 في دوري جندال كلها 14 نادي. هذه الرسالة مؤرخة بتاريخ 7 أكتوبر 2026
2: يوم الأربعاء يعني.
0: أيوة نعم. فيبدو أن هناك إشكالية بين الأندية، أنه هي تقول الأندية أنه يعني رئاسة الاتحاد لا تستجيب للحديث في هذا الموضوع يعني.
2: إذا كانت رئاسة الاتحاد والاتحاد بشكل عام لا يستجيب للمطالبات الأندية، المسابقات
0: هي الأساس تعتبر.
2: أيوة، وهي إذن المسابقات قائمة على من؟ مش على هذه الأندية؟
0: نعم.
2: يفترض يكون يعني في هناك حتى يكون كجلسة مصارحة ما بين الاتحاد والأندية، وأيضا حتى التوضيح كم يعني اللي هي أيضا كمستحقات مالية قبل يكون على كل نادي أن يحصل عليها. الآن حتى ما في خطابهم، حتى ما أعتقد ما عارفين
0: يعني
2: كم يكون
0: يعني.
2: حتى ما واضح حتى
0: كم
2: هي المستحقات يعني. يعني كم حقهم كل شيء في هذا الكلام. إذا هي كانت هذه حتى الأمور كانت ترنها من البداية
0: طبعا، يعني شيء مفاجئ صراحة. أنا على بالي أنه خلاص الموضوع هذا أصلا يعني تقريبا كان منتهي،
2: وهذه ترى المرة الثانية أتوقع اللي هم أيضا يطالبوا فيه يعني.
0: هم قالوا أنه رسلنا رسالة سابقة لا ما كان فيها استجابة يعني.
2: إذن
0: أنا على بالي هذا الموضوع منتهي يعني، موضوع العوائد الرعايات وما شابه وكذا، المفروض أن هذا يعني واضح مع الجميع. لكن في تلميح من الأندية بأنه ممكن تتخذ إجراء،
3: تعرف يعني إيه تجتمع لوحدها؟
0: يعني أنها خرجت عن مظلة الاتحاد ولا إيه؟
3: يعني من الممكن أنها تضع هذا الاجتماع في إطار اللي
2: السحب
3: أنا
2: الثقة؟
3: عايز أبدأ إجراءات جديدة مختلفة، مش اجتماع، مش مجرد اجتماع تنسيقي. لا اجتماع
0: يعني في قرارات.
3: لا اجتماع سحب الثقة ده محتاج تلتين المجلس عشان خاطر عشان يجتمعوا، فمن الصعوبة بمكان إن يقدر يعني يحصل ده.
2: كجمعية عمومية هي هذه فقط انديه جندال.
3: والسبب يعني لا يرقى لهذا الأمر، يعني مجرد مطالبة بأندية لا يرقى إلى أمر يعني.
0: طيب أنت مرة سألت سؤال وقلت كذي يعني، على يعني أنا مش عارف الناس اللي في الاتحاد تروح الصبح وتطلع بعد الظهر تعمل ايه في الاتحاد. نحن الان السؤال هذا نطرحه بقوه الان، هذه اشكاليه مع الانديه موجوده، الاشكاليات اللي مع المنتخب موجوده، اشكاليات المراحل السنيه موجوده، اشكاليات المسابقات مستمره
3: نفسها.
0: فايش العمل اللي يتم يعني؟
3: الجديد تقصد؟
0: الجديد
3: يعني مثلا لما يجي مجلس جديد مفروض انه يعالج النقاط السلبيه اللي كانت في المجلس اللي
0: قبل، او على الاقل يبدا بال
3: يعني المشكلات العالقه في المجلس السابق. يعني مثلا عندنا مشكله في المسابقات، عندنا مشكله دائره المنتخب، عندنا مشكله ماليه، عندنا مشكله في، يبدا ينظر الى هذه الامور، ياخد الامور الايجابيه اللي سابها له المجلس السابق وينطلق منها، ويبدا يعالج في بعض الامور الثانيه اللي هو بقى تكون بصمته. لكن احنا ما لقيناش هذا الكلام، احنا ماشيين، ما زلنا ماشيين بدون خريطه اصلا.
0: وعلى فكره احنا يعني مثلا تجي بطوله الخليج توقف كل اعمال في الاتحاد، ما حد يكون موجود ان يمشي اعمال الاتحاد.
3: طب افرض الانديه توفد
0: يعني الأندية. انا استغرب صراحه يعني
3: توفد الانديه ديت ما اجتمعتش مع الاتحاد وقالت لك احنا عايزين نوقف المسابقه، لان انا سمعت ان من الممكن عندهم هذا
2: توجه.
3: هذا الخيار ما عندهمش فلوس، قال لك ما عندناش امكانيه ماليه لاستكمال المسابقه. هي الوضع ايه؟ طيب فين بقى الحوكمة المالية؟ فين الإدارة المالية الملتزمة والرقابة اللي من الوزارة عشان تؤكد بأن الأندية بتحصل على مستحقاتها في التواريخ الدقيقة عشان تضمن، لأن دي أهم مسابقة أصلا عندنا. لما نشوف المسابقات كلها دي أهم مسابقة في الدولة. إيه هي الأسباب؟ الأسباب دي لازم يفصح عنها الاتحاد العماني لكرة القدم. إيه هي أسباب عدم الإفصاح عن قيم الرعايات المالية للأندية؟ لأنه مش رقائك، ومن حقهم حتى في الجمعية العمومية من حقهم أنك تجاوب على أي سؤال. يعني لو مثلا واحد من الأندية كتب له سؤال بعت للتعفد في ظل التوقيت المحدد عن أي موضوع، لازم يجاوب ويقول له مثلا حصلت على قد إيه من رعايات المالية من الشركة الفلانية وشركة واحد واثنين وثلاثة، فود يقول له طيب وزعتهم ازاي؟ فود يقول له، لان المسابقه مش بتاعتي، المسابقه للانديه والمنتخبات للاتحاد. فاهم يعني ازاي؟ يعني انت كاتحاد انت ما تملكش المسابقه، المسابقه دي من حق الانديه، ملك الانديه. انت روح سوق منتخباتك، عندك مداخيل، روح هات مداخيل للمنتخب مش للمسابقه. المسابقه دي المفروض تجيب مداخيل، هذه مداخيل الانديه. انت من الممكن انك تاخد نسبه للتشغيل بس، اما النسبه الكبيره هي من حق الانديه لان دي مسابقاتهم. انت بقى روح اعمل تسويق لمنتخباتك الوطنيه، لان الانديه في هذا التوقيت ملهاش انك تتدخل في هذا الامر. جبت للمنتخبات مليون ريال، هذا حقك، مش هيجي نادي ويبعت له رساله زي دي. بل بالعكس كمان، ان الانديه اللي لاعبتها في المنتخب من المفروض ان هم يستفيدوا، زي ما حصل في كل العالم في كاس العالم اللي فات، ان اللاعب اللي في منتخب لابد ان النادي يستفيد، ما يكونش زي نادي اخر ما عندوش ولا لاعب في المنتخب.
2: صحيح. هو مثل ما تقدر
3: يعني، اجد ان الرساله طبيعيه. الناس عايزه تعمل اجتماع، نعمل معهم اجتماع، وضح لهم الاسباب، اقتنعوا ما اقتنعوش، يبقى نبدا نصل الى حلول وسط. المهم ان المسابقه تمضي، وان الجميع يخرج من هذه الفتره بان
2: يقل ضرر.
0: صحيح.
3: اما ان انا ما اجتمعش، لا، من حقه، لانك لو ما اجتمعتش القانون الاساسي يسمح له انه يجتمع. يعني لو رفض رئيس الاتحاد الاجتماع، لا، النظام الاساسي يسمح له بانك
0: يجتمع،
3: بانه يجتمع
0: منفرد،
3: يفرض يعني عليك يفرض عليك الاجتماع.
0: جميل. على 7244209 في رسالة من زاهر السلامي يقول: مساء الخير كباتن، حياك الله أخ زاهر. يقول: إذا توفر الآتي: 1- توجه حكومي ونظرة لكرة القدم كمشروع تنموي يعود بالفائدة على البلد ودعم اقتصاده. 2- من يرأس الاتحاد يجب أن يكون لاعب كرة قدم دولي سابق كشرط. 3- البحث عن المواهب في الأزقة والحواري، البلاد منتشرة في البلاد من مسندم حتى ظفار، فإنها تخفي كنز بشري كروي كأزقة الأرجنتين والبرازيل وإيطاليا وغيرها. 4- ملاعب صالحة للعب كرة القدم وهيكلها حضاري مميز وجديد حتى يقال عنها تحفة معمارية. 5 تفريغ اللاعبين المنتخب كليا ولا يفعلون شيء آخر غير لعب كرة قدم، وهكذا بهذه الطريقة سنحصل على كرة قدم مقبولة ومنافسة كأقل تقدير، حتى لا أقول أننا وصلنا للكمال. وبعد عشان ما أنسى، فتح باب الاحتراف الحقيقي بعيدا عن الدوريات العربية، مع احترامي للجميع الاحتراف الحقيقي هو أوروبا لا غير. شكرا لك يا زاهر.
3: شكرا جزيلا. هاي رشدة حلوة.
0: رشدة حلوة
3: طبعا،
0: حتى لو جبنا منها 50% حلو.
2: ايوه فيها فيها.
1: المهم ان انت المهم ان تتغير. ايوه المهم ان تتغير.
0: تغير لا بد تغير.
1: لكن لما تيجي نقول احنا تغيرنا على على العمل الاداري ايه او العمل الفني، ما تغيرناش.
2: اي بس انت حتى ايضا يعني في في موضوع اللي هي ايضا يعني انت تحط كرة القدم ايضا كمشروع استثماري اقتصادي. انت بطولات يفترض انك انت البطولات اللي تستضيفها يجب يكون ايضا تستضيفها ليس من اجل انك انت تدفع وتخسر مبالغ مالية، يجب يكون انت اذا تسوق هذه البطولة وتستفيد من خلالها مالية. نحن كم البطولات اللي ما هي العوائد اللي حققناها وخرجنا منها، وحتى اجتماعات ايضا بعض الاحيان.
3: اجتماعات ايش؟
2: منها كان اللي عملناه ايش كان مال المجلس الاولمبي اللي كان في في في في الاوبرا في الفتره من الفترات اللي هي كان الموسم المجلس
0: الاسيوي. يعني
2: ايوه المجلس الاسيوي كان.
0: يعني
2: ليش خرجت من هذا الاستضافه الكونغرس؟ الكونغرس
3: انت خسرت فيها
2: طبعا، انت جت على هو علي هو ما انت كاغلب البطولات انت خسرت فيها.
3: قد انت يعني
2: خسرت فيها،
3: انت انفقت على حاجات كثيره.
2: يعني يعني حتى انت ايضا يعني كضمان مثلا كمقعد قوي جدا لك مثلا في المجلس ما حصل.
0: جميل. سليم الكيوم يقول كما ذكرت سابقا وعديد المرات المنتخب الوطني لن يذهب بعيدا في كأس آسيا وأيضا تصفيات كأس العالم. عاد سمعوا توقعاته، في عنده تنبؤات. يقول وفق السيناريو الحالي ستتم إقالة الجهاز الفني بقيادة طارق السكتيوي بالتراضي خلال نهاية العام القادم 2027 أو بداية 2028 مع اشتداد الأصوات الناقدة بشكل لاذع. ويقول زي هنا 4 سنوات عندنا. يقول وفق
2: سنتين.
0: يقول وفق المعطيات الأقرب تتأهل من مجموعة منتخبنا في كأس آسيا المرشح الأول منتخب السعودي وممكن فلسطين، مفاجأة متوقعة في حال لم ينتفض منتخبنا في كأس آسيا. جانب آخر يقول منتخب الناشئين سيخرج من تصفيات كأس آسيا القادمة، وكذلك منتخب الشباب بخروج مبكر كالعادة من دول المجموعات. هذا هدف
2: ولا تسلل؟
0: تسلل يعني
2: تسلل
0: لنادي سمايل.
4: عن طريق محمد الحجري هو من يسجل الهدف الأول، وهو من يسجل الهدف الثاني له شخصيا، وهو من يسجل الهدف الثاني لسمايل في هذه النسخة. افتتح التسجيل في الجولة الأولى، ويفتتح التسجيل في هذه المباراة بعد التوقف الدولي. هنا العرضية التي أرسلت، هنالك المتابعة من محمد المحيقري، تعامل معها بشكل ذكي من اللاعب مهند، حاول من هنالك داود، ولكن كان الأقرب هو محمد المحيقري. واحد سمايل كانوا هادئين بشكل كبير، ولكن تعاملوا مع الكرة بشكل ذكي. هنا أنمار البكري يحيي المهاجم محمد المحيقري.
0: إذن سمائل يتقدم على ظفار في المباراة الجارية في استاد السعادة وفي دوري جندال الجولة الرابعة. نحن في الدقيقة يعني هذا الهدف تقريبا في الدقيقة 19، وكان قبلها نادي صحم فاز على صور بهدف. صحم وصل للنقطة 9 وهو معدل جيد جدا في 4 جولات. هذا فعموما اذا سمائل يتقدم بهدف ظفار، صراحه اضاع فرصه محققه قبل قليل في خطا دفاعي كبير لنادي سمائل، لكن سمائل عاد بالهدف.
3: على فكره حسين لازم اقول لك ان موضوع الرسائل الانديه وموضوع اعتراضها على موضوع سياسه الاتحادات المجالس الاداره هذا موضوع مش وليد اللحظه، بقاله يعني موجود.
0: تعرف ايش المشكله؟ احنا نرحل هذا المشكله.
3: ايوه ولكن هو ما ظهرش
0: في حتى الاتحاد
3: في الثمان سنوات الاخر ما ظهرش، كان الوضع ما وصلش لهذه المرحله في المجلس السابق المجلس السابق. ولكن لابد من حل ناجع لهذا الموضوع، حل جذري لهذا الموضوع، حل واضح بخريطة. يعني انتم مستحقاتكم مثلا على مرتين تاخدوهم مثلا في يناير ومثلا ومايو، يبقى خلاص يناير ومايو يبقى انت مجهز امكانيات، مجهز ميزانيتك
0: صح، مثل الموظف اللي ياخد
3: بالظبط. طيب ما فيش في يناير ومايو، يبقى في بداية الموسم مثلا دفعة، في يناير دفعة، في مايو دفعة، وهكذا.
0: صحيح،
3: دون إخلال.
0: حتى تقول يعني اليوم رسالة مع الأندية أيضا واضحة، يقولك نحن ما نعرف أصلا كم مستحقاتنا يعني.
3: لا لابد
0: كيف أبني الخطط،
3: هم كمان مفروض من الجمعية العمومية، مفروض في كل جمعية عمومية لابد أن نسألهم.
0: طبعا طبعا، شكرا.
3: يعني لا تفوت جمعية عمومية من غير أن تطرح الأسئلة وتبعت. لابد أن تخاطب الاتحاد في التوقيتات المتاحة والمحددة قانونيا بكل استفساراتك، وعلى الاتحاد أن يرد عليك
0: طبعا،
3: بل أن الرد كمان من الممكن أنك تناقشه أمام الجمعية العمومية. النظام الأساسي ضمان لك كل شيء، لا تفرط في حقك. يعني لو مثلا بعت له سؤال واحد، ما هي المستحقات، ما هي قيمة الرعاية مثلا من
0: في دوري جندان،
3: دوري جندان، لابد أن الاتحاد يقول له الرقم كذا، ولابد أن الرقم يكون صحيح.
0: صحيح، لأن النادي قال لك يعني كيف أبني خطط، أنا ما أعرف يعني.
3: هي مسابقاته معروف ضمنيا ان المسابقات للانديه وان المنتخبات للاتحاد، روح سوى اتحاد، روح سوى المنتخبات والمسابقات للانديه، لان هي اللي بتفرغ لك المنتخب. فبالتالي انت من الممكن بس تاخد نسبه بسيطه للتشغيل، اللي هو لجنه حكام، مقيمين، المسريات بتاعه الانتقالات، ولكن نسبه عموما لا تتجاوز مثلا 10% 20% على الاكثر. دي نعم، نسميها نسبة التشغيل.
0: نعم. كما رسالة سليم اللي تطرق فيها لمشاركة منتخبنا للكرة الطائرة في البطولة العربية، يقول نتائج الإيجابية للمنتخب الوطني للطائرة في البطولة العربية، معظم المنتخبات متواضعة والبعض الآخر لم يشارك بالصف الأساسي. المنافس الأول منتخب البحرين، احنا المهم نبغى نفوز فيها البطولة، ما مشكلة عشان نكون جبنا بطولة عربية يعني.
3: أنا مالي دعوة،
0: مالي دعوة، هم مشاركين،
3: هم شاركون، هم حرين
2: شيء يرجع لهم.
0: بس أنا أبغى أقول بعد كنت يعني، طالما أن إحنا عندنا منتخب يعني على الأقل جيد يعني، هذا صراحة المفروض أن نحن نشارك حتى في التصفيات الآسيوية وما شابه يعني. كنا مشاركين المرة الأخيرة صح،
3: لأن إحنا طلعنا في غرب آسيا مرة وصيف مرة بطل، فبالتالي دخلنا

0: جماعه ها حتى انتم الاداريين اللي سويتوا لنا سالفه بالشوط هذا يعني
1: ما هو
0: ضيع علينا وايد اشياء.
1: جزء من الجانب الاعلامي صراحه هو اللي تناول هذا الموضوع بتصريحات رنانه جدا
0: حتى الجانب الاداري. يعني انا شفت تصريحات من اداريين في اتحاد الطائره بما فيهم الرئيس ويقول نحن فزنا على اليابان وشوط عظيم وشيء حلو جميل ما مشكله فوز يا حبيبي لكن لا تخليها انه منتهى الأحلام والآمال وكل الأمنيات.
2: يعني انهيت كل شيء في شوط.
0: انهيت يعني بعدين انت
2: كل شيء في شوط واحد
0: في شوط بس. بعدين جبت كل المباريات جبت فيها العيد كلها يعني أيه. ولا شوط حتى في
1: من استراليا 3-0 ومن البحرين 3-0
0: معليش يعني فما تعطينا يعني كل الأمور عطيها حجمها يعني.
1: ولكن هذه البطولة 3 انتصارات أمر إيجابي جدا فاز على المنتخب
0: 3-1 على الجزائر 3-2 أيوة. على السعودية 3-1 على الكويت
1: أيوة فبالتالي نتائج قوية
0: بكرة معنا البحرين ولا
1: إن شاء الله نفوز على البحرين
0: والأردن
1: ونحصل على
0: اللقب
1: بإذن الله ويبقى كده يعني شيء مرصع كده
0: أيوة كده صرح ما مشكلة عيش بس لا تقول لي فايز على اليابان شوط تقدر السنتين صرح يعني من فضلك يا أخي. يقول أيضا سليم علامات استفهام كبيرة على عدم إجراء أي حوار رسمي مع رئيس اتحاد الكرة أثناء فترة البطولة من قبل البرامج المصاحبة لكأس الخليج مجرد الاكتفاء بتصريحات جانبية لا أعلم هل هناك يقول تعنت من قبل اتحاد الكرة أو محاذير من قبل الجهات الإعلامية لا في لا هذه ولا هذه ما في ولا في تعنت من الاتحاد عشان نكون حقانيين بعد يعني لا ربما الناس مشغولين يعني هذا السبب
1: ثم هو
0: وما في يعني ما في رؤساء اتحادات يعني طلعوا في مقابلات خاصة يعني هذه يقول العوائد المالية التسويقية تذهب بشكل عام إلى خزينة اتحاد الكرة والأندية تعطى جزء من مصاريف التشغيلية
1: عكس اللي أنا بقوله يعني
0: هو بيقول لك يعني سليم يقول العوائد المالية التسويقية تذهب بشكل عام إلى خزينة اتحاد الكرة والأندية بعدين تعطى جزء من المصاريف التشغيلية
1: أنا ما أعرف شو مواخدين كام ولا متفقين على إيه هذا اللي بينهم بين الاتحاد الأندية والاتحاد ولكن أنا بقول لك ضمنيا والمعروف إن المسابقات ملك للأندية والاتحاد يسوق منتخباته هذا الأمر اللي معمول به في اتحادات كتير
0: نعم يقول افترض تشكيل رابطة صحيح طبعا خاصة لتنظيم المسابقات المحلية المختلفة تدار من قبل الأندية والاتحاد على شكل كيان مستقل ماليا وإداريا وتنظيميا
1: رابطة مستقلة حتى ما يكونش مقرها في الاتحاد
0: هي بس نحن ما رابطة وين مقرها
1: في الاتحاد فود يكون برا الاتحاد
2: في الاتحاد
1: لا
0: هي في الاتحاد من الأساس كانت موجودة في الاتحاد
1: ما يحمي كانت ما كانت مستقلة
0: ما
1: يعني كنا لجري المسابقات
0: هو يقول لك لازم تكون افضل طبعا هي الوضع الطبيعي مستقل
1: كلامه صح كلامه احترافي
0: صح
1: لكن احنا اللي عندنا كانت الرابطه هي عمل لجنه المسابقات
2: هذه اللي اقصدها
1: احنا مدخمين بس الموضوع رابطه ولجنه مسابقات وعمليات كان في مدير عمليات كمان فهمتني
0: سليم يسأل هل هناك حقوق بث قادمه على قناه عمر الرياضيه في الفتره القادمه والله دائما ان شاء الله يكون موجود
1: في
0: دوري ابطال اوروبا
1: لليد
0: وفي عند البطولة العربية للطائرة موجودة
1: هذه حلوة برضه يعني هذا يعمل حراك شوي بطولة اليد دي بطولة جميلة على فكرة والسلامة تشوف فيها مباريات جميلة
0: دوري ابطال اليد دوري ابطال اوروبا حلوة صراحة وعمل جميل انه تقوم القناة ايضا بانه تحصل على الحقوق البث وان شاء الله يعني الجايات اكثر ان شاء الله خلصنا ولا ايه
2: بكره مباراتنا مع الاردن تكون
0: بكره مباراتنا مع الاردن في الكره الطائر بكره مع الاردن ولا مع البحرين
1: الاردن والبحرين
0: انا شايف الاربعاء
2: كان اخر مباراه
0: الاربعاء
1: عموما الاردن متزيل الترتيب تقريبا
2: يعني بكره مع الاردن يوم الاربعاء مع البحرين
0: حلو ظفار متاخر مع سمائل بهدف الدقيقه 28 صحم فاز على صور بهدف في اليوم الثاني من مباريات الجولة الرابعة اليوم وهذه النتائج اللي مسجلة نضيفها طبعا على النتائج الأمسية 0-0 فنجة وعبري 4 لمصنعة 1 صحار شو اللي صار يا صحار والروعة مع المصنعة
1: أيوة
0: إيش رأيك
1: أنا
0: منشيت ولا
1: أيوة والله الروعة مع المصنعة مباراة كبيرة جدا
0: سلم عليكم ماجد المعولي
1: والنعم
2: مستعد
0: نعم.
2: شوف في في في شيء يعني حقيقة يعني واحد الأخوة العزاء شوف هذا من مجهود أنا أعتبر

0: أكبر من مجهود شخصي لهذا الشاب، يعني الولد من حب للسباحة راح شارك. طبعا هي كل التهاني والتبريكات.
1: عندنا برنامج بعد شوية محمد. لا ما
0: في. كل التهاني وتبريكات بطل السباحة عبد الله الهنابي بمناسبة تحقيقه المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة، إلى جانب مشاركتي في سباق 400 متر متنوع وتحطيم رقم قياسي شخصي جديدا، وذلك ضمن منافسات البطولة الآسيوية للسباحة في دبي. إنجاز مشرف، يعني رغم أن
1: هو بجهود شخصي، يعني
0: هو بجهود شخصية من حب لهذه الرياضة، هو دائما يعني شوف، رغم أنه توقف لفترة طويلة، ولكن الآن صار لسبعة أشهر عاد ويتدرب بتقريبا شبه منفرد. يعني راح هذه البطولة كانت في دبي، يعني وراح شارك فيها، رايح من ذات نفسه، يعني من ذات ماله، يعني للمشاركة في هذه الموسم. الله يوفقه إن شاء الله يكون دائما، ونقول مبروك يا عبد الله، ووفقك دائما بإذن الله تعالى. إن شاء الله
1: إن شاء الله، يعني نبارك له أكيد وموفق إن شاء الله، نشوفك بطل في المسابقات القارية القادمة بإذن الله تعالى. وفي رسالة كانت وصلتني من أحد الأخوان عن الأخ العزيز سجاد اللواتي، اللي يقول مر بمراكز صحية صحيح
2: السلام طبعا عليك.
1: والحمد لله على سلامته صحيح الأخ سجاد، والتقيت فيه يعني مرة مرتين
2: ونعمل
1: مر بمراكز صحية شوية صعبة
2: ونعمل
1: لكن الحمد لله أن جات سليمة يعني، والله
0: تجاوزها يعني
1: تجاوزها
0: الحمد لله على في الصحة والعافية.
2: الله يمتعك بالخير.
1: نائب رئيس الاتحاد العماني طبعا لكرة الطاولة،
2: ونعم الرجل والله.
1: نعم والنعم صراحة أبو محمد، فالحمد لله على سلامته، وإن شاء الله ما يشوف شر، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير مستمعين الكرام كذلك. شكرا لك وليد الخفيف.
2: شكرا
1: مساسي. إيه اللون ده، نسيت أنا أتكلم عن اللون، إيه الجمال ده. الأهلي والزمالك متى، بكرة ولا بعده؟
2: الزمالك إن شاء الله بيفوز.
1: ماشي،
0: هو قال لك متى؟
1: يعني انا ما اعرف ليش هو مصر يزعل الاهلاويه عني.
0: شوف هو سالك،
1: أنا سالك،
0: هو حسين سالك متى موعد المباراه.
1: انا ما سالت من بيفوز.
0: انت نسيت الموعد ودخلت على الفوز.
1: ايوه. وبعدين على فكره كم مره انا قلت لك وخبرتك وحذرتك، ترى الاهلاويه كل ما اقابلهم يقولوا انتم برنامج زملكاوي ولا ايه للدرجه دي يعني. فنحن ما يصير يعني، نحن محايدين.
2: يونس اهلاوي.
1: يونس اهلاوي
2: هيقول لك،
1: ومحمد كمان مخرجنا اهلاوي اهو. فمن فضلك يعني لا تزعل الاهلاويه، دول مشكله، دول
2: مشكله،
1: جمهور كبير يعني.
2: أيوة يا أيوة. كبير
1: كثير. فاذا زعل علينا جمهور الاهلي
2: لما يجيبوا جول يخلوا
0: المدرب. لا بس على فكره،
2: الله يكون فاهم اللاعبين فرضيه الملعب لما يجيبوا جول.
0: عندنا في عمان نسب كبيره جدا زملكاويه.
1: تو حيزعلهم كمان
2: استاذ يونس. في مسقط القديمه كانوا مؤسسين نادي الزمالك.
0: نعم.
1: أيوة. لا، وفي فريق في الشرقيه مع
2: يعني مسقط القديمه ديت نقطه العراقه، راحت للنادي العريق، كانوا تاكل اثنين مع بعض.
1: زميلنا ايمن الحبسي معهم.
0: يلا ما انت ما تريد يزعل حد. اني احسن.
1: زميلنا ايمن الحبسي عندهم فريق اسمه الزمالك كمان.
2: يعني حكم كبير وراجل دولي يعني.
1: ايوه يعني استانس عليه.
2: زميلنا ايمن معروف، هو حكم بس مخرج يعني.
0: معروف معروف،
1: مخرج وحكم معروف.
2: هو اللي اخرج لنا
1: متالق بالصوبين،
2: هو اللي اخرج لنا نجوم مؤثر.
1: نعم نوجه له تحية طبعا. مشكورين يونس معشر، شكرا لك.
0: كل الشكر.
1: هذه أجمل تحية إذا من عمار البلوشي مخرجنا، ومحمد الشبيبي كذلك، وهذه تحياتي. حسين بن راشد العمير، إن شاء الله أسبوع موفق بإذن الله، تتحقق فيه كل أمنياتكم، والأهم دائما تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
5: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
6: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
5: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
7: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
5: ونفهم ما وراء القرارات.
8: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
5: ونحاور من يصنعون المشهد.
9: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
10: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
5: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

من حرفتي من حرفتي نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحرفي أحمد بن راشد بن عبد الله المسروري، حرفي في مجال الجبسيات. حرفة الجبسيات حرفة قديمة طبعا، قديمة جدا، موجودة في البيئة العمانية، وهي حتى أيضا كمادة موجودة في البيئة العمانية. طبعا الجبسيات كانت متمثلة كعمل، موجودة في المحاريب، موجودة في زخارف القصور والقلاع والحصون على شلك الدرايش والمشربيات. هذه أخذت طابع كبير وجميل في العمارة العمانية، حرفة الجبسيات. العمل أنا كان على فكرة فني تشكيل المعادن الأصل، ولكن انتقلت المعرفة إلى الجبسيات، وخذيتها طبعا تعلمتها من أشخاص هنا معنا في عمان، أخذنا من عندهم، وما زلنا أيضا شركاء في العمل. أخذناها مثل ما يقولوا خطوة بخطوة، تشكيل كيف بدينا نحط المادة إلى تشكيلها إلى عمل القوالب لها، هذه طبعا خذت سنين طويلة من المعرفة ومن الخبرة، وما زال الإنسان كل يوم يتعلم حاجة، ما كانت يعني زي ما نقول حكرا على معرفة معينة، فكل يوم احنا نستفيد ونتعلم شيء في مجال الحرف. فهي مثل ما ذكرت لكم بدأت عندي من 15 سنة وتعلمتها من الناس، وأيضا سقلتها في خارج البلد في زياراتي للدول المجاورة، أخذت عندنا طابع جديد وشكل جديد غير الشكل اللي كان يعرف عنها. نتكلم عن الأدوات اللي ممكن نشتغل فيها ويعتمد عليها الحرفي. الأدوات طبعا هي الأزاميل والمشارط، هذه مواد رئيسية في العمل. أيضا الصور والرسومات هذه تساعدنا كثير على التشكيل، لأن هي في البداية تبدأ على شكل خطوط وعلى شكل هندسة رسم، ولكن من خلال النحت. طبعا المشارط والأزاميل هي اللي تشتغل بعد الرسمة، تبدأ نحت وعمل الشكل المتجرد اللي يطلع عند الناس بشكل واضح. يعني في بداية تبدأ مادة خام، ولكن تبدأ عليها النحت والحفر. طبعا خطوات كثيرة هي، وطبعا تبدأ فيها تركيب وفيها تلحيم إلى أن يظهر المعلم أو الشكل اللي احنا نريده، مثلا من إبراز للمعلم نفسه، سواء كان قلعة سواء كان حصن أو بيت أو ما شابه ذلك. طبعا إذا تكلمنا عن التحديات، طبعا التحديات اللي يواجهها الحرفي هي كثيرة، طبعا من أبرزها اللي هي نتمنى وجود مكان يحتضن الأعمال الحرفية، لأن احنا نفتقر صراحة إلى الأماكن لتسويق هذه الأعمال، لأن في النهاية أيضا هذه المحلات هي واجهة للحرفي وعنوان أيضا.

0: من حرفتي.
1: بالنسبة لصناعة الجبسيات ممكن تكون مصدر دخل. الحمد لله في حراك في السوق للحرفة هذه، ونتمنى المزيد إن شاء الله. نتمنى المزيد أن هذه تشوف النور، لأن لكل حرفية ولكل شخص عنده طموح ويريد مثل ما يقولوا طموح يوصل للعالمية، ليش لا؟ هذا حق مشروع لكل حرفي. ورسالتنا طبعا للشباب والمهتمين بالحرف، هذه فرصة يظهر في المجتمع، وما يمنع أنه يظهر حتى خارج البلد، يسوق نفسه يعني، يشتغل على نفسه. وهذه تريد من وقت وتريد صبر أيضا. والحمد لله علينا مشاركات كانت كثيرة يعني في داخل السلطنة وفي خارج السلطنة من أشياء، والحمد لله حصلنا على تكريم أيضا في الداخل وفي الخارج. من الأشياء المميزة بفضل من الله وتوفيقه شاركنا في الإشراف على ترميم محراب حصن العوينة في المسجد التاريخي في وادي بني خالد، أيضا من الأشياء المميزة العمل الحرفي العماني الوحيد في متحف كشك الشيخ سالم المبارك صباح في دولة الكويت، ولاقى استحسان كبير. أيضا من المشاركات المهمة لنا أعمال مجسمات عمانية في قلعة فازة في مومباسا، أيضا لنا أعمال مشاركة في وتكريم أيضا في معهد الشارقة للتراث. أتمنى من الشباب ومن المهتمين سواء بالحرف أو المتذوقين أن يركزوا على الصناعات الحرفية، وأيضا يبرزوا كل الطاقات اللي معهم، لأن كثير من الشباب ما شاء الله عندهم طاقات لكن ما حد يعرف شنو اللي مخبي من أعمال، لكن هذا كله يحتاج وقت، وإحنا إن شاء الله معهم جنب إلى جنب، ونسأل التوفيق للجميع إن شاء الله.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي،
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
7: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
6: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يومياً من 6 وحتى 9. درب السلامة،
8: صباح المدارس،
6: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
1: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: من جلسات نغم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مرحبا علي.
1: مرحبتين وسهلين أستاذ أمل، شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا العمل.
0: في تقديم هذا الكتاب يشير أستاذ الفلسفة زواوي بغورة أننا أمام نص صعب ومعقد. ما الذي يجعل ترجمة هنيف صعبة تحديدا؟ البنية الفلسفية للنص، في هنالك أيضا حوار بين ماركس وهيجل، وأيضا تقليد مدرسة فرانكفورت، وربما هذه فرصة أيضا نتحدث عن إيش هي مدرسة فرانكفورت.
1: طبعا أول شيء نصوص أكسل أونيث، هو الفيلسوف يعتبر من الجيل الرابع من مدرسة فرانكفورت التي قامت مع وجيلها الثالث مع هابرماس وأدورنو وآخرين. هي مدرسة نقدية تشكلت في عام 1929 تقريبا، نقدية للمجتمع والاقتصاد والسياسة برؤى نقدية مستمدة كانت من الماركسية، وبالمعنى التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع الاقتصاد والفلسفة وطرح أسئلة ومحاولة توسيع الحريات والفضاءات العامة وكل هذه النقاط الفلسفية. أكسل أونيث ينتمي لهذه للجيل الرابع، ويتكئ في الأساس على هذا التراث الطويل.
0: نعم.
1: الممتد من سواء ماركس أو هيجل فلاسفة الألمان أو كانت، وحتى يذهب في الكتاب نفسه إلى روسو إلى
0: نعم.
1: إلى مجموعة إلى أرنست كاسرر، فهو يذهب ويعود يعني.
0: نعم.
1: لا يتوقف عن هذه المراوحة بين النقطة العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن والعودة للتراث السابق في الحديث عن الحرية.
0: نعم جميل. طبعا عنوان هذا الكتاب حريتنا الفقيرة، وكأنه في حكم أن الحرية موجودة ولكنها فقيرة أيضا، ويشير إلى الحرية الاجتماعية. وقبل الهوى كنا نتكلم عن أنه أصلا مفهوم الحرية متعدد. إيش اللي يقصده بحريتنا الفقيرة، وإيش هي الحرية الاجتماعية بحسب تعريفه؟
1: طبعا سؤال ممتاز. طبعا هو يقول أن حريتنا فقيرة، ويضمر هناك نقطة معينة.
0: نعم.
1: جدا مهمة، أن هناك حرية غنية.
0: نعم.
1: ما هو الفرق؟ هو الفرق أنت كيف تتعامل مع هذه العناصر في الفضاء العام أو في حتى الذوات الأخرى. ما هي النقاط التي تعمل عليها وتجعل الآخرين أيضا يشتغلون عليها مع ذواتهم، مع أفكارهم، مع معتقداتهم، ومع ليس نحن دائما نقول يعني جملة كذا كثير مش يعني متداولة، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة هذا يعني حق يرد به باطل.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تكون حر في مجتمع لا يؤمن بالحرية أصلا.
0: صحيح.
1: حتى لو كانت هناك أقاويل بأنه الحرية سواء ألف أو باء أو جيم، الحرية هي ليست شيء ملموس أو نستطيع قياسه أو نستطيع وضعه في مكان ما. لا، الحرية هي معيار.
0: نعم.
1: معيار فلسفي وفكري، ولا يمكن أن تضعه ضمن قالب معين.
0: نعم.
1: لذلك هي تأتي بهذا المعنى، تتشكل معنا مع معتقداتنا، مع أفكارنا، ومع أيضا ممارساتنا، ومع حتى تصوراتنا الفكرية والأخلاقية.
0: نعم.
1: يعني لا تكون حرا عندما تكون كل القيود بنسبة 97% في حياتك، أنت لا تكون حرا. حتى وإن القيود تقلصت وتقلصت وتقلصت، هي لا تقاس بهذا المعنى.
0: نعم.
1: أنت لا يمكن أن تكون حرا وأنت بالمفرد.
0: صحيح.
1: أنت حر مع الآخرين. هي الحرية هي هذا توزيع الأدوار وتوزيع المفردات والأفكار والتعامل مع الآخرين، وأيضا الانطلاق من الذات نفسها. لذلك مسألة الذات أن تكون حرة مع وجود الآخرين أيضا الذين هم أحرار، هنا تزدهر الحرية. هنا تصبح الحرية، لا تصبح الحرية فقيرة.
0: نعم. وغنية.
1: تصبح الحرية مزدهرة وغنية وقادرة أن تنتج.
0: نعم.
1: لا تنتج الاستبداد ولا تنتج المنع والضد والضيق النفسي، لا، تنتج الانفتاح على الآخرين وعلى أفكارهم.
0: وربما هو يتحدث عن الشروط الاجتماعية حتى في تطبيقات مثل التعليم وغيرها، وهذا رح نتحدث عنه لاحقا. طيب هو مثل ما أنت قلت يراوح بين التقاليد خليني أقول والأدبيات الكلاسيكية لمدرسة فرانكفورت، لكن هو يختلف عنها أيضا. يعني مدرسة فرانكفورت حسب ما أفهم أنه تدرس أشكال الهيمنة داخل المؤسسات نفسها، ولكنه هو يبدو بأنه في موقع آخر، أحيانا يتفق وأحيانا يرى بأنه لا، هنا أختلف مع هذه الأطروحة.
1: نعم هذا بالضبط، هذه من ميزات المدرسة الفلسفية خاصة مدرسة فرانكفورت، أنه لا يوجد اتفاق حول القضايا، الكثير من القضايا، هناك الكثير من القضايا خاضعة للبحث وخاضعة أيضا لإعادة المراجعة. يعني لا توجد فكرة من سواء من هيجل أو من حتى من روسو وتم الأخذ بها على محمل الجد وعلى أنها نهائية أو ناقزة أو خلاص لا يمكن مناقشتها. لا، كل الأفكار تناقش وكل الأفكار أيضا يقف الفلاسفة منها بالضد. لماذا؟ لأنه الفكرة عندما تتوقف الحديث عنها وكأنها تتجمد وكأنها تتكلس، وخاصة أمام فكرة مثل مدرسة فرانكفورت، يعني معروفة مدرسة نقدية في الأساس، يعني خرجت من المدرسة التقليدية مع هوركايمر إلى المدرسة النقدية، وتحولت إلى فقط حالة من النقد المستمر، حالة من النقد المستمر تجاه مؤسسات الدولة، تجاه الأفكار المجتمعية، تجاه العلاقات في الإعلام، في الاتصالات، في مفاهيم الإنسان، كيف السياسة. مع كل هذه الأشياء تحولت المدرسة واتسعت ودخلها الكثير من الأعضاء والباحثين والفلاسفة، وتحولت من مجال معين صغير المدرسة، لكن اتسعت بحيث أن المدرسة هذه لم تعد بالمدرسة بالمعنى الضيق.
0: نعم.
1: أصبحت تيار فكري.
0: نعم هذا صحيح.
1: من الممكن أن أجد آخرين معها أو ضدها، لكنهم يتحلون بهذه القيمة الحقيقية التي حث عليها كانت، أنه بدون نقد لا يمكن أن تستمر الأشياء.
0: نعم طبعا هذه مشكلة أيضا، وإن كانت مش في سياقنا في نقد ما بعد الحداثة وطبيعة تفكيرهم في مسألة النقد هذه. طيب أنت ذكرت قبل شوي كارل ماركس وهيجل، وأيضا في طبعا آخرين روسو وغيرهم، لكن يبدو بأنه هو التحليل الماركسي يعني من أكثر الأمور اللي هو كان يستخدمها في مسألة مناقشة الموضوع هذا، موضوع هذا الكتاب. إيش اللي كان معجب فيه في مسألة التحليل الماركسي؟ إيش موقفه من الماركسية خليني أقوله، من أيضا هيجل في الوقت نفسه، وين يقف هو؟
1: هو مثل ما قلت سابقا، هو يراوح بين الأطروحات، يعود إليها وينقدها ويضيف إليها مع الكثير من الإضافات الأخرى، لكن في النقطة الأساسية هو يضع هذا كله ضمن إطار ممارسة الحرية. يعني أنت عندما لا تقوم بنقد من هم يمثلون لك ك يعني أساتذة أو مراجع، أنت في المقام الأول تتوقف عن ممارسة هذا الحق. يعني دائما النقد يأتي للمراجع التي تؤمن بها، وللمجتمعك وللسلطات الداخلية وغيرها، قبل أن يأتي للآخرين. لماذا؟ لأنه أنت في الأساس ومعتقداتك في المقام الأول، في الأساس أنت تعتقد بألف وباء وجيم إلى فترة معينة، تكتشف أنه لاحقا هذه التي تعتقد فيه ربما
0: قابل للمراجعة.
1: انتهى. قابل للمراجعة وقابل أيضا يعني عندما نعود مثلا هيجل نكتشف أنه الحرية هي الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ في الإنسان، يعني أنت عندما لأنه مرتبط بالوعي.
0: نعم.
1: عندما ودائما يقول هيجل أنه الحرية هي الشيء الذي لا ينبغي أن بهذا المعنى أن نتنازل عنه. يعني ممكن تتنازل حتى لو وجدت الدولة، وجدت السلطات الأخرى السياسية والدينية وغيرها، ولكن هذا العنصر عنصر الحرية هو الذي ينبغي أن يبقى صامدا وثابتا. الآن هناك إشكالية دائما تقرن الحرية بالفوضى،
0: نعم،
1: بحيث أن الحرية أصبحت مشوهة إلى حد كبير. أنتم تريدون الحرية بما معناه أن تريدون الفوضى، أو نريد أنا أيضا أن نكون مستقلة عن كل التشريعات والأطر والقوانين والمعايير. وفي الحقيقة هذا الموضوع جدا يعني تناوله سواء كانت أو هيجل وحتى ماركس، أنه أنت كيف تضع القوانين أصلا. هذه الإشكالية الكبيرة جدا. أنت حر حتى في القانون،
0: يعني هذه التشريعات أيضا هي أصلا صدرت عن التفكير في طبيعة الإنسان والتفكير في ماذا لو كان في مجتمع. فهذا أيضا اللي أفهمه منك، هذا أيضا لازم يتم مراجعته
1: بطبيعة الحال. يعني حتى عندما نرى المجتمع هو مكون من أفراد، الأفراد يعني قبل أن نصل للأفراد نفسهم، بماذا يؤمنون الأفراد هؤلاء؟
0: نعم.
1: يؤمنون بقيم ومعايير وحتى الأخلاق. الأخلاق هنا الإشكالية الكبرى، الأخلاق لا يمكن أن تتم أو يتم الحفاظ عنها عليها دون حرية. يعني أنت بدون حرية تصبح مجبر،
0: نعم،
1: ومكره على.
0: وهذه من أيام كانت مسألة الواجب أو ناقشها
1: مسألة
0: كثيرا.
1: مسألة الواجب، نعم، الأخلاق هي مرتبطة دائما بأنك أنت تستطيع أن تختار.
0: نعم.
1: لذلك نظرية الاختيار هي جنبا إلى جنب مع الأخلاق ومع الحرية.
0: نعم.
1: يعني ومع المسؤولية، سواء أنت إذا حتى في بعض النصوص الدينية أنه إذا لم تكن حرا كيف أستطيع أن أحاسبك؟
0: صحيح.
1: كيف أعاقبك؟ وأيضا القانون، هذا نفس القانون الذي يحتكم إليه الإنسان والمعيار والتشريع، إذا وضع فقط دائما يوضع من أشخاص ومن سلطات لا علاقة لك بها، فأنت عن حرية تتكلم في التطبيق، وحرية في الناقد، وحرية في إعادة مراجعة هذه التشريعات يعني كلها.
0: طيب، مسألة الاعتراف مركزية في مشروع هونت، يعني وهو لا يستخدمها فقط في سياق الهوية والكرامة، هو يقول بأنها أساس أوسع يمكن أن يحقق العدالة. إيش يعني هنا بالاعتراف، ولماذا هو يمنح هذا الثقل النظري الكبير؟
1: طبعا الاعتراف بالنسبة لفلسفة تاكسل أونيث هو دائما يسمى يطلق عليه فيلسوف الاعتراف، لأنه استمدها من الفيلسوف الروسي ألكسندر كوجيف، اللي استمدها نفس الشيء من هيجل عندما كانت طروحته بأنه لا تحدث أنه اعتراف السيد بالعبد، هي يعني أساس الحركة الجدلية الحضارة والحياة الإنسانية.
0: نعم.
1: فطور أكسل أونيث عنده كتاب كذا في الاعتراف، صراع الاعتراف طبعا حسب ما أذكر، يقول بأن الاعتراف هو الذي يحفظ الآخرين مكاناتهم الاجتماعية وحتى القانونية وحتى العاطفية.
0: نعم.
1: سواء حتى المستوى العاطفي، إذا كان ألف لم يعترف بباء فتصبح العلاقة الشخصية والعاطفية محل تساؤل.
0: نعم.
1: وحتى في على المستوى القانوني، السلطات دولة معينة إذا لم تعترف بألف وباء وجيم من الأشياء ومن العناصر المجتمعية، فهناك تقصير وهناك إهمال وهناك عدم رعاية.
0: نعم.
1: من قبل هذه المؤسسات تجاه بقية الأطراف المجتمع. فأنت وهذه السلطة عندما تعترف بألف من الأشياء تضعها في الحسبان، وتضع لها أيضا شروط معينة.
0: نعم.
1: بدون اعتراف، وهو يختلف هذا الاعتراف عن الاعترافات المسيحية التقليدية، ليدخل إلى مصطلح آخر اسمه الريكوجنيشن، اللي هو أن تعترف على قدم المساواة.
0: نعم.
1: وليس بالمعنى بالاعتراف بالذنب والتقصير فهنا في تداخل.
0: نعم. لكن يعني في نقد يوجه للغة في مسألة الاعتراف هذه، على اعتبار أنه هذه اللغة ليست راديكالية، خليني أقول، وقد قد قد يختفي بسببها مفاهيم يمكن هي تعبر عن الوضع بشكل أكبر، مثل الاستغلال، الحرمان وما إلى ذلك، أنه وكأنه في هذه اللغة بحد ذاتها نوع من عدم الاعتراف، إذا صح التعبير.
1: هو بالضبط ما يحدث أحيانا عندما لا تعترف بأشياء معينة، تصبح نوع من الاستغلال للأشياء، يعني إنه لا تعترف بوجود فئات مظلومة، ولا تعترف بهذا المسارات هذه الجديدة، والفعل يحدث ما تقوله. ولكن هذه الراديكالية، كل راديكالية تخلق لاحقا راديكالية أخرى. يعني الاعتراف أيضا لا يمكن أن يكون بدون حد معين. الاعتراف إلى حد ألف وقت معين، ولاحقا يحتاج الإنسان إلى اعترافات أخرى. والمسألة بهذا الشكل كبيرة الثلج التي تكبر والتي لا تنتهي.
0: يعني ربما هو يطبقها بشكل مباشر لأنه يراجع نفسه باستمرار، وحتى يراجع طروحاته القديمة حول مسألة الاعتراف والحرية. فكمان نشوف أنه هذا فعلا يتغير مع مرور الوقت حتى في مشروعه نفسه.
1: بالضبط، يعني مثلا عندما نقرأ هذا الكتاب ونشوف الفصل معين يتحدث عن العمل، ويتحدث عن حتى على المنظور السياسي، يراجع الاستعمار في الكتاب. يعني هو الحركة قائمة على المراجعة. على المراجعة بشكل أساسي، يعني في الكتاب هذا يراجع بعض التشوهات، أو هل هناك مثلا ديمقراطية وتقسيم العمل،
0: أو الأمراض الاجتماعية كمان ناقش
1: بالضبط تاريخ تصحيح الذات الأخلاقي، التضامن الأوروبي. يناقش مسائل مثل الاستعمار. هل كانت الحركات الاستعمارية في التي قامت بها الدول الأوروبية صحيحة، وما هي أثارها، والنقاط الإشكالية.
0: هذا يأخذني هذا يأخذني للسؤال تقريبا في نفس المنطقة علي، إنه ماذا لو لم يعمل هذا القهر عبر الإهانة أو الحرمان من الاعتراف، بل عبر تشكيل أشخاص ورغباتهم ما يعتبرون طبيعي؟ يعني هل تملك نظرية الاعتراف أدوات كافية، خليني أقول، لفهم هذا النوع من الهيمنة، أنه أصلا الأشخاص هذول الموجودين في المجتمع هم غير طبيعيين باعتبار أنه في سلطة ممارسة عليهم شكلت ذواتهم؟ فهل نظرية الاعتراف عند هونيث قادرة أيضا على تقديم أدوات تتعامل مع هذا مثل تعاملها مع مسألة الاستعمار؟
1: طبعا مسألة الاستعمار الآن تطرح بشكل أكبر، خاصة في الفترة الأخيرة. وعندما يطرح الاستعمار مع بقية مثلا الشعوب المستعمرة، أو كم يتم الاعتراف فيها، أو هل فعلا حصلت على الاعتراف بناء على السيد الأوروبي الأبيض، أو بناء على نضالات الأفراد نفسهم الشعوب هذه. نجد أننا أمام نفس النظرية التي طرحها هيجل، بأنه الأشياء لا تحدث إلا بناء على نضالات وبناء على صراع التي تبناها لاحقا ماركس. ولكن هذا الصراع بمجرد ما يخرج الألف من العبودية أو من القهر أو الاستغلال، ويصل إلى مرحلة معينة، نكتشف أنه هو نفسه يقوم بهذا الدور. أحيانا لتتحول المسألة إلى مسألة يعني جدلية. من كان في السلطة وكان في أصبح في المعارضة ويتبنى برامج أخرى سواء سياسية واقتصادية وغيرها، وليتحول لاحقا إلى السلطة وبين شد وجذب. لماذا؟ لأنه يعني مسألة الحرية هي مسألة لا منتهية، وكأنك أمام مسار لا حدود له. أو كما يقال في اللغة الصوفية، بحر لا ساحل له. لا ينتهي. الإنسان يبحث عن هذه النزعة الإنسانية الداخلية، ويريد أن يطبقها على الأشياء الأخرى، سواء على الأفراد المجتمع الآخرين، أو حتى على التشريعات، أو حتى على القوانين، أو حتى على كل التفاصيل. ولكن هناك يصطدم بأنه الأشياء ليست كذلك. الأشياء ينبغي أن تكون لها حدود وفي إلى حد معين، ولكن أنت أيضا ينبغي أن تصنع أو تساهم في صناعة هذه الحدود.
0: يعني تكون ممثلة للمجتمع أصلا،
1: ممثلة للمجتمع
0: على اختلاف الأشخاص فيه، وتفاوت مواقعهم. طبعا
1: تفاوت مواقعهم، وتفاوت خلفياتهم، وحتى تفاوت ماذا يعني يبحثون في الأساس، يعني هل يبحثون عن السلطة، عن المال، يبحثون عن الهيمنة، يبحثون عن أشياء أخرى. فمسألة أنك تناقش الحرية الآن مثلا في هذا في هذا الوقت بالتحديد، هي مسألة قائمة على تراث كبير جدا، ومثل ما قلنا سابقا ينطلق من الأساس من موقفك أنت كفرد مع الذات، مع التراث الذي تتكي عليه، ومع المعتقدات، ومع الآخرين أيضا. أحيانا نقول بأنه هذه الحرية لا يمكن أن نقوم بهذا الفعل في هذا المكان لأنه الآخرين لا يستسيغون ذلك، ولكن أيضا أنت بهذا المعنى تضع المقياس، المعيار في خطر، لأنه من الممكن أن تقوم بهذه الأشياء والآخرين يستسيغون هذه الأشياء.
0: يعني
1: الحرية تحتاج إلى ما نقول أن تكون تجريبية.
0: نعم. طيب هذا يخليني أسأل، بما أنه إحنا جالسين نفكر حتى في مسألة الأفراد، إحنا الآن في زمن اللغة اللي حتى تستخدم هي تحقيق الذات، الاستقلال الفردي، طبعا هذا يتوازن مع هشاشة في العمل وأيضا عزلة، والأهم تراجع في المجال العام واتساع التفاوت. ليش هذه الأسئلة ما زالت مهمة، سؤال الحرية الاجتماعية وعلاقتي بالآخرين، في ظل يعني في ظل هذا التفكير أيضا؟
1: لأنه في الأساس الآن أصبحت يعني القوانين أو الدول تسعى للهيمنة على كل شيء.
0: نعم.
1: وتبقى الذات هي الفيصل الوحيد، أو هي المجال الوحيد الذي لا يمكن الوصول إليه. لذلك نحن نجد الآن مثلا هروب من الأماكن العامة.
0: نعم.
1: والتقوقع حول الذات.
0: صحيح.
1: ماذا الحين حتى على مثلا مسألة الهوية مثلا نطرح الآن، تعود تجمعات هوياتية ما كانت كان على كنا نعتقد أنها انتهت.
0: نعم.
1: وتعود أيضا أشياء أخرى، مثلا الآن صارت الوشوم في الكثير من الدول هي تعبير عن عودة الإنسان إلى فردانيته البسيطة.
0: نعم.
1: قد أعطيك مثال، أندية كرة القدم فيها لاعبين، مجموعة لاعبين، ولكنهم بالرغم من ذلك تجد أن كل شخص منهم لديه وشوم معينة، علامات كما يقول ديفيد بروتون، علامات هوية.
0: نعم صحيح.
1: يعني وكأنه يهرب من المجموع بالرغم أنه هو عايش في دول تؤمن بالحريات ويستطيع أن يعبر عن أشياء كثيرة،
0: التعبير عن نفسه والتمايز أيضا، عن
1: التمايز والتعبير عن نفسه والهروب من الآخرين أيضا.
0: نعم.
1: يريد بالرغم من كل هذه الأشياء وبالرغم من أنه لديه ما لديه، لكن يقول أنا لست راضيا عن كل شيء.
0: نعم. نعم.
1: يعني هذه هوية الذاتية التي أصنعها بداخلي والتي تعبر عني والتي أيضا متغيرة.
0: نعم.
1: يعني من الممكن أن يستبدل هذه الهوية أو العلامات التي في جسده بعلامات أخرى.
0: نعم.
1: يعني ليست بالضرورة كالمعتقدات أنه تؤمن بألف وخلاص إلى نهاية حياتك لا تؤمن بباء، أو أنت تكون في هذه المنطقة الجغرافية وبهذه الممارسات. لا، من الممكن أن تنتقل. يعني جزء من الحرية أنك تنتقل بين هذه الأشياء المتضادة والمتناقضة بكل بقناعاتك.
0: نعم.
1: يعني وهذا الجزء اللي هذه تعطيك الحركة النقدية أيضا، يعني أنت تكتشف أنه الحرية لا، هي ليست فوضى بقدر ما هي هذا التمرين اليومي مع الفكرة.
0: نعم.
1: مع الأفكار تتمرن يوميا على أن تقول لأفكارك أفكاري ليست مكتملة وذواتنا ليست ناقصة ونهاية. لا، كل شيء يخضع لإعادة تشكيل.
0: جميل.
1: وخاصة أمام الآن مع هذه
0: الثورة الرقمية، هو أيضا ذكرها بشكل خاص في الكتاب وتأثيرها على المجال العام.
1: طبعا الثورة الرقمية عادت تشكيل كل شيء، يعني مثل ما كانت الثورة الصناعية عادت تشكيل الكثير من الأشياء، وحتى الثورة الحقوقية عادت تشكيل الكثير من المفاهيم عن الذات وعن الآخرين وعيون كيف أيضا كيف تبني كل هذه الأشياء.
0: نعم.
1: يعني مع الثورة الرقمية أصبحت الذات هي الذات سائلة كما يقول باومان. لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، وأحيانا لا تعرف هذه الذات هل معك أو ليست معك، ليست بالضرورة أن تكون ضدك يعني.
0: نعم.
1: أصبحت الغربة أو معنى صح الاغتراب
0: اللي هو من ماركس مرة أخرى جاي
1: من ماركس. نعم. نعم نعود لها من جديد. أصبح الاغتراب هو السمة المعاصرة يعني. هناك تسارع هائل جدا بحيث أن لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي المسائل ومتى هذا الحدود حدود معينة وإلى أين يعني تتجه الأشياء.
0: نعم.
1: لا نعرف إلى هذه الذوات متى تكتفي.
0: نعم.
1: متى تقول لا ومتى تقول أيضا خلاص أنا اقتنعت بفكرة معينة. الأفكار أيضا تلبس لبوه ملابس يعني وأرواح وأفكار ليست ثابتة.
0: نعم. يعني كان بودي أنه نناقش مسألة التعليم وهو حتى يذهب إلى الفصل الدراسي نفسه ويتحدث عن الديمقراطية والتعليم، لكن للأسف إحنا وصلنا إلى الدقيقتين الدقائق الأخيرة من البرنامج. ربما أسألك سؤال سريع نجاوبه في دقيقتين علي، وهذا تحديدا عن حديثه حول أمراض المجتمع. متى يكون الخلل الاجتماعي، خليني أقول مجرد أزمة أو سوء تنظيم، ومتى يحقلنا نقول إن المجتمع مريض؟ وهل يعرف يعني هل هذا التشبيه العضوي للمجتمع أصلا خطير وقديم لكنه وممكن الاستغناء عنه اليوم، أم ما زلنا نستطيع توصيف المجتمع بأنه مجتمع مريض؟
1: طبعا هذه التوصيفات ليست جديدة أنه أمراض اجتماعية.
0: نعم.
1: الأمراض الاجتماعية قديمة ويعني نوقشت قديما كثيرا قبل المفكرين وفلاسفة وغيرهم، ولكن أيضا الأمراض الاجتماعية متجددة.
0: نعم.
1: يعني كل عصر ولديها أمراضه وتنتج من الأفراد المجتمع. الأمراض الحالية التي هو يناقشها هي الأمراض التي لا ترى أن هناك آخرين.
0: نعم.
1: ترى قد يكون الفرد نفسه هو هذه الأنانية الموجودة الآن.
0: نعم.
1: يعني الفرد ليس كل شيء، الفرد مهم جدا، ولكن أيضا الفرد لا يمكن أن يتفاعل إلا أن يتفاعل مع الآخرين.
0: نعم.
1: فحتى الحرية الاجتماعية نفسها السوشيال فريدوم هذه يعني واضح من الاسم أنه هناك انزياح من المجال الفردي.
0: نعم.
1: الحرية الفردية الحرية الاجتماعية إنه هو إلى المجتمع. المجتمع يعني أيضا ينبغي أن يشعر بأنه حر.
0: نعم.
1: ولكن لا يمكن أن تشعر حر بحرية فرد وأن يقوم بما يريد.
0: الخلاص مش فردي وإنما جماعي، وهذا يطرح حتى في سياقاتنا في ظل الحروب اللي قاعدة تصير. مثلا نحكي عن اللي يحدث في غزة على سبيل المثال، والتفكير بأنه هل ممكن الخلاص يكون فردي أو ممكن أو الخلاص جماعي، وهذا يمكن أنسب وقت لمناقشة مثل هذا الموضوع.
1: بالضبط. يعني لكن في المقابل أيضا التركيز على الفرد نفسه، يعني الفرد هو البؤرة، هو البذرة، هو الأساس، بوجود أفراد آخرين.
0: نعم.
1: يعني هذا المجتمع هو ليس عشوائيا، يعني من الممكن لماذا هو تحدث عن التعليم في المجال السياسي والديمقراطي، لأنه يقول لنا بأن نقطة معينة أنه هذا الفرد يأتي من التعليم وفي علاقة مهمة جدا مع نقاط أخرى مع التعليم والعمل، وحتى يتطرق للسينما.
0: نعم. والأدب هو
1: والأدب.
0: نعم.
1: فهناك يعني خلطة كبيرة جدا ومعقدة وتتسع يوم بعد يوم، تقول أنه لا يوجد عنصر واحد فقط.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد فرد يستطيع أن يملي كل شيء، ولا يوجد فرد حر.
0: نعم.
1: يعني الأفراد هم أحرار ويتعاملون بحرية مع بعضهم. ويتعاملون برؤية تنويرية مع بعضهم ويتناقشون ويتبادلون هذه الوجهات النظر بكل حرية. يعني حتى مسألة الحرية هو لم يتطرق إليها الآن في بعض الاجتهادات، وبعض مثل الأمريكي راولز. يعني أنت لا تستطيع أن تكون حرا أحيانا إلا في المجتمع المجهول بالنسبة لك.
0: نعم.
1: يعني
0: المجهولية فعلا صفة أساسية أصلا حتى مرتبطة بالمجتمعات الحضرية.
1: بالضبط.
0: يقول لك أول صفة في المدينة على سبيل المثال أن تكون مجهولا.
1: أن تكون مجهولا وأنت لا تستطيع أن تسن معيار معين.
0: نعم.
1: إلا ضمن في نطاق من المجهولية، أنه في هناك جهل، في حجاب لا تستطيع، في أشخاص لا تتحدث عنهم.
0: نعم.
1: ولكنهم يضمنهم ويشملهم هذا التشريع.
0: نعم.
1: بمعنى أنك عندما تشرع تشريع معين ينبغي أن لا تستثني ألف وباء وجيم من هذا التشريع.
0: نعم.
1: لذلك نقول أنه هذا جزء من حريتك أنت كمبدأ عمومي.
0: نعم.
1: لنرجع أحيانا إلى كانت عندما يقول أنه ضع كل فعل وكأنه الفعل العالمي. نعم. ينطبق على ألف وباء وجيم من الناس.
0: نعم.
1: اللي هو الأمر المطلق.
0: نعم.
1: إذا لم تخرج من هذه أنه هناك أيضا غايات معينة وهناك أهداف توقفت مسألة أنك أنت تكون تتعامل بحرية مع التشريعات.
0: نعم جميل جدا. نعم. يعني للأسف أنه هذا الكتاب المهم يعني الحلقة خلصت بدون ما نتمكن من مناقشة الكثير من الأفكار وحتى السياقات اللي طرحت أثناء الحديث سواء مثلا حتى عن مسألة العالمية في ظل السياقات اللي احنا قاعدين نعيشها في العالم العربي بشكل خاص. شكرا جزيلا علي الرواحي لمناقشتنا عن ترجمتك لكتاب حريتنا الفقيرة للفيلسوف الألماني أكسل هونيث الصادر عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمتك عام 2026.
1: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم فعلا يعني نحتاج له كثير هذه الأيام يعني.
0: نعم.
1: وشكرا جزيلا.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية.
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجب.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
11: تيماء تبلغ من العمر 14 عاماً، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أكيد.
11: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
12: أيوة.
11: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
12: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
11: شاركت. إيش كان دورك في حفل المجيدين؟
12: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
11: تحبي يعني ترتجلي ويعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
12: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
11: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
12: ما أذكر.
11: أبداً؟
12: أبداً.
11: يعني أذكر هذا شكلها من زمان يعني.
12: أيوة، من صف رابع.
11: وأنت الآن أي صف؟
12: التاسع.
11: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضاً تشاركي في حصص النشاط.
12: أيوة.
11: إيش فيهن حصص النشاط؟
12: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
11: تعرفي متى يوم الشجرة؟
12: أيوة 31 أكتوبر.
11: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلت لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
12: أيوة.
11: إيش دورك في الإذاعة؟
12: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. أغلب القصائد يكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
11: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
12: لا، أنا أحفظها قبل. أيوة.
11: جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا إنك إن من هواياتك القراءة، صحيح؟
12: صحيح.
11: من متى بدأت هذا الهواية؟
12: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمحوا لنا نأخذ قصص. لأنه بحكم أن نحن صغار.
11: صحيح.
12: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذا العادة. في الرابع كان يسمحوا لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة، يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
11: جميل.
12: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ سمحت لي أخذ 5 كتب.
11: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
12: أيوة.
11: إيش؟
12: اسمه نعم أو لا.
11: نعم أو لا.
12: كان يعني كتاب مال أطفال في سني أنا، فبديت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
11: وليش اسمه نعم أولا؟
12: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
11: آه جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك ثلاثة كتب جايبة ما شاء الله.
12: أيوة هذا كتاب.
11: كلمين عنهم واحد
12: أول
11: واحد.
12: كتاب القيادة الإلهية.
11: القيادة الإلهية تأليف من؟
12: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
11: أيوة.
12: هو يتكلم عن كيف أن أنت ترجع إلى الله، كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ، يعلمه كيف أنه الإسلام بسيط ويعني ما مطلوب منه واجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
11: إذن هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
12: أنا ديني.
11: أيوة. كتاب ديني.
12: أيوة.
11: جميل جدا، ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
12: أيوة
11: ممتازة. واللي بعده؟
12: هذا الكتاب، الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
11: العمر المالي للإنسان،
12: يعني إذا الشخص
11: أولا تأليف من؟
12: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي أنصحه بيقرأ أنه يقرأ هذا الكتاب.
11: ليش؟
12: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر تحت الصفر ما بعد الصفر.
11: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
12: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا راتب الشهري. يخبرك هنا تقسم راتبك الشهري أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوة.
11: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
12: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصاريف المي والكهرباء،
11: مصاريف المدرسة،
12: مصاريف المدرسة والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
11: صحيح.
12: أيوة.
11: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
12: هذه المستلزمات.
11: أيوة. إيش؟
12: المؤونة الغذائية.
11: هذا بعد مهم.
12: أيوة هذا مهم. بس
11: والثالث إيش؟ كماليات
12: ترفيهية. يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر
11: للترفيه.
12: أيوة.
11: جميل جميل جدا، ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث؟
12: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
11: ملحمة الطين والنار.
12: النار. أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
11: هذه رواية يعني؟
12: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة، هذا الصيف.
11: عجبتك؟
12: واجد.
11: احكي لي إياها.
12: هي تتكلم، هي فانتازي، عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر كيف إنه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء. بس السادس بعده ما نازل.
11: ما شاء الله، يعني هذه ملحمة إذن يعني.
12: يعني الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف إنه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
11: صحيح.
12: أيوه.
11: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب أنت قلتي لي إنك في بعض المناسبات المعلمات يخلنك تقري قصائد.
12: أيوه. كانت أول مناسبة كانت مع الصف الثاني أنا كنت، كان مع اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
11: المولد النبوي.
12: أيوة يوم المولد النبوي. هذا كان إنه أنا كنت ألقي يعني قصيدة بمناسبة اليوم المولد النبوي. فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
11: صرت تلقين قصائد في كل السنوات ولا؟
12: أيوة في شتى المجالات.
11: في شتى المجالات. تحفظ شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
12: أسمعك للكاتب الخليل براشدي.
11: الخليل براشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
12: أيوة.
11: جميل. أكيد قصيدة عمان صح؟
12: أيوة.
11: هي ذي مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
12: قسما قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذاريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموك عمان. عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا، وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
11: ما شاء الله عليك يا تيمان، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
11: دكتورة أطفال؟
12: أيوة.
11: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
12: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن،
11: أها،
12: وكنت واجد أترقر.
11: والحين إن شاء الله بخير؟
12: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين.
11: أها.
12: وكنت أنا واجد أترقر، ولما كنت أترقر ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السيستر يوم كانت تضربني برا.
11: أها.
12: وكان يوم صف أول يضربونا برا.
11: أها.
12: كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحة.
11: أها.
12: أيوة.
11: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة.
12: أيوة.
11: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
12: أيوة.
11: ممتازة ممتازة يا تيمان.
12: عندي قال لي مرة. كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
11: أها. هذا ما له علاقة بالأمنية؟
12: لا ما له علاقة.
11: هذا شيء ثاني.
12: هذا شيء بالقصائد.
11: بالقصائد.
12: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي. لأن الأستاذ طلبت مني كذا. ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء.
11: أيوة.
12: دمعت عين المشرف.
11: آه إن شاء الله عليك.
12: أيوة.
11: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
12: أيوة.
11: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
11: ما شاء الله عليك. يعني إذا أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
12: دللنا.
11: لكن تدليلها ما ضرك؟
12: أيوة ما ضرني.
11: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي إنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
12: أيوة.
11: جميل. هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفرجي الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المصر.